Diamonds on the soles of your shoes.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: وصلنا لغزالة وجومين العالية والمتلين جالتا وسونين وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هيني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجويودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاتر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة وسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
10: أوكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم من الناس الكل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير.

على أكسجين تونيزي وإلا حتى على الباش فيسبوك متاعي. محليكم قديش نحبكم وقديش نعزكم. على هذيك ننصحكم إنكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على أمل، وبالأمل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أين هي؟ أين نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: FM.
1: أكسجين FM بصوت العالم.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
3: قبس من الإيمان.
4: قبس من الإيمان.
5: أوفية أكسجين FM. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، يومكم أسعد الأيام، صباح النور، صباح الفل والياسمين. ألف تحية زملائنا الكرام، زميلتنا مرام الهزلي، أمل، أم آدم، عندنا نادية شعامبي، صديقنا سي محفوظ والفزندوبي وكل أسرة أكسجين FM. قول لكم إن شاء الله يومكم طيب، يومكم مفعم بالمحبة والوئام وصفاء القلوب. نسبح ونحيي أيضا أعوان الأمن، الجيش الوطني، الشرطة، الحرس، الديوانة، أعوان السجون، الحماية المدنية، والناس الكل اللي قاموا الصباح بكري عطاو حق ربي، شربوا قهويهم وتوجهوا إلى مقرات أعمالهم. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. اليوم الأربعاء 3 جوان 2026، 17 ذو الحجة 1447، التوقيت الساعة 6:47. دعاء الصباح: يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا عظيم، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق وحيدة وحيدة، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، إشارات مرور أكيد لازم نحترموها، وكيك نظم بحول الله سلامتنا، سلامة الناس اللي راكبين معنا، وسلامة الناس أيضا اللي قصدي ربي يخدم على روحهم، يقضيوا عندهم تنقل ولا زيارة عائلات ولا غيرها. كما خرجنا من ديارنا لباس، نرجع لعائلاتنا وأسرنا في أحسن الظروف والأحوال. دعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ألف تحية لصديقي الفاضل أمني متقاعد سي محمد العجابي، ونحيو كل الأمنيين. علاش كما اليوم تبدأ البكالوريا، أعوان الأمل اليوم وليمات البكالوريا الكل وخارج أيمات البكالوريا أيضا مجندين باش يوفروا الأمان والأمل للتلام البشعدي والباك، نحرسوهم نحميهم ونوسعوا بالنا معاهم، كذلك يجيبون الامتحانات من الأماكن البعيدة، وديما حفاظا على أمن بلادنا، وتكون الامتحانات تجرى في ظروف طيبة جدا وممتازة. وعندك احنا نحيو برشا عباد اللي قاعدين يخلصوا ويخدموا بإخلاص وبضمير، الكل إن شاء الله ربي يثيبنا دنيا وآخرة. عنا أيضا سيرين مبكر بنت خونا الغالي حافظ مبكر وغيرها، ربي ينجحهم في البكالوريا، وعذاك باش نعطيو توا الدعاء هذايا لوليداتنا وبنياتنا. نقول اللهم يسر الامتحانات على أولادنا وبناتنا، يا رب كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، يا رب واشرح صدورهم وسهل أمورهم وارزقهم النجاح والتوفيق. إن شاء الله ربي يوفقهم، ونحاولوا ديما وحنا تويكا راهم ثم اللي خرجوا من ديارهم خاطر 7:30 لازم يكونوا في المؤسسات اللي باش يعديوا فيها، ان شاء الله نكونوا قلنا لهم كلمات حلوين، هزينا لهم معنوياتهم، ياكلوا حويجه صغيره هكايا، وان شاء الله ربي يوفق كل انسان خدم على روحه، اجتهد على روحه، بذل مجهودات ضحى. والبكالوريا ما تجيش في ماي ولا في ابريل، البكالوريا تبدا اللي باش يعدي العام الجاي يبدا من توا ينظم اموره، على خاطر برشا عباد تلقى مربع يديها عام كامل وبعد يقول ربي نجحني في أي مستوى علمي. مرة مرات أحد الصحابة الكرام تخلي الجامعة يلقى كل يوم راجل في الجامعة، هذه يا ربي يعطيني، يا ربي يرزقني، يا ربي كذا، تغشش عليه. هذا علاش تغشش عليه؟ من باب الغير عليه. قال له قمي هذا واشتغل فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. احنا اولادنا نعلمهم التضحية، نعلمهم التعب، يعني يستفرغ الطاقة متاعه ويضحي بقدرة ربي، ربي يعطيه النجاح وبطبيعة الحال يكون مقاله او يتوفق في الانتقال الى الجامعة ان شاء الله. ونحاول نحيولهم الخوف والتردد بقدرة ربي ان شاء الله، نجنيه ثمار اتعاب الاولياء، واللي تعب يلقى باذن الله تعالى. في النهاية أيضا نحب نقدم تحية كبيرة برشا كبيرة برشا لكل الأسرة التربوية اللي يجتهدوا سنة عام كامل، تعبوا من أو في سبيل إيصال المعلومات لولادنا وبناتنا في الباك، وإن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم. ونقول في النهاية دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: على اكسجين اف ام احلى سبيح.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل، الطريق سليمة لكل مستعملي الطريق، دقيقتين بعد السبعة أكيد المشوار متواصل حتى للحداش كالعادة، والله لا يقطعنا عادة. برشا أخبار وبرشا أكتواليتي، برشا موزيكا وبرشا بنا في الماتينال. معنا أمل كوتي رياليزاسيون، مرام الهذلي من قسم الأخبار، تسمعوا في الموعد الإخباري للسبعة ونص، وسي محفوظ الجراحي رفقني. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا، صباحك خير، صباحك ورد وفل وياسمين ودقلة وحليب وكل حكايات اللي بعد بتحكيهم من انت على القيوة بتاعك. صباح الخير أمل، صباح الخير مرام الهدلي، كل الفريق العام معنا، كذلك الأستاذ فتحي باي. تحية لمستمعينا وإلى مستمعاتنا العزيزات اللي هم في العمل أو هم في الطريق إلى العمل، بالتوفيق. ثم تنفيسة بالنسبة للابتدائي، كملوا الامتحانات
1: الرافي وجوه
4: اليوم مستبشرة
1: في نهاية السنة الدراسية.
4: وبقولها زميلتنا أمل، زميلتنا نادية، أن أمل مازالت الطرح. ومبارك نادية اللي ارتاحت من الامتحانات، كانت وقفة عز مع بناتها، وربي فضلهم لها، وبالنجاح والتوفيق إلى كل أبنائنا وبناتنا.
1: أمين.
4: أينما كانوا كيفما كانوا في الامتحانات،
1: اليوم انطلاق الامتحانات الوطنية،
4: اليوم البكالوريا الوطنية، وإن شاء الله ربي يوفق كل تلامذتنا وكل أولادنا. وتحية إكبار وتقدير إلى رجال التربية اللي عادوا عام كامل هما يعطيوا في المعلومات والتعلمات. تحية لكل الساهرين على نجاح الامتحانات هذه الوطنية بشكل عام. ما لا ننسى أن نقول دائما تحية تونس،
1: تحية تونس، تحية للتوانسة وإن ما كانوا يسمعوا فينا. تحية كبيرة لكم أنتم اللي معدلين الموجة على موجتنا، حظ موفق وعمل جيد إن شاء الله بالنسبة لتلاميذ البكالوريا، إن شاء الله بالتوفيق. أكيد أحنا بعد شوية باش نعطيو أكثر معطيات، باش نكونوا متواجدين في أكثر من معتمدية، نعيشوا معكم أجواء البكالوريا. راجعين، خليكم توا تستمتعوا بالقهيوة سخونة الحليوة معها العظيمة، كما خليتها لك شي قلبك سي محفوظ، واللي موجود على الطاولة من خيرات إن شاء الله تستنفعوا به. نهاركم أسعد الأيام.

0: ماجزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. طقس اليوم في الميتيو.
2: ميتيو
1: الطقس ماشي لسخانة سي محفوظ، يلزمنا
3: ماشي لسخانة أكيد،
1: يلزمنا إنسان سروايحنا
3: ونستيقظ ثم شوية هكا هبوب منقولش ريحة، نسمات باردة شوية الصباح مع بعض الغيوم العابرة، يبدو ذلك في سماء ولاية نزرت
1: أنه بعد هالنسمات وبعد
3: جينا السخانة تمد راسها بشوية بشوية
1: وبعد الأمطار رشرشة الصباح
3: رشرشة محلها
1: صب الرشراش ومشي السخانة أكثر وأكثر. ما نطولش عليكم، نعطيكم أحوال الطقس بالنسبة لليوم الأربعاء. يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم تتكيثف السحب بعد الظهر محليا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وسط مع أمطار مؤقتا رعدية تهب الرياح من القطاع الشمالي الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية أثناء الليل ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف مع ظهور الشهيلي لا تتراوح الحرارة بين 29 درجة و 37 درجة بالسواحل، وتصل إلى 40 درجة خلال الظهر بتوزر وجبلي. هذه هي أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
3: ربي معهم مواطنين في الجنوب ومولفين
1: معهم ومعنا
3: بالفعل. احنا 29 على الشواطئ، معناها مدن الساحلية برشا.
1: أنت سخنت
3: معناتها
1: سيف
3: زهرت
1: نشربوا برشا ماء ونبعدوا عن أوقات الذروة ما نخرجوش فيهم، نستحفظوا على كاس صغيرات ونستحفظوا على
3: الشبيرات
1: زيدة
3: أي.
1: إن شاء الله كما كتب تدوينة محرس الغنوشي، كتب مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، التنين يقوم بالحركات الإحمائية.
3: اليوم
1: أسخن من البارح، وبدينا نشدوا ثنية السخانة الصحيحة. أشربوا برشا ماء. السبعة وسبعتاش دقيقة، المشوار متواصل، مرام الهذلي تسموها في المواد الإخباري لسبعة ونص.

ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر.

0: سولار كاريرز معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM. الموعد الإخباري على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا تنطلق صباح اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في ولاية بنزرت، حيث يتوجه 8895 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الامتحان عبر 27 مركز جهزتها المصالح التربوية في ولاية بنزرت. وتتوزع الترشحات بين 7462 من المعاهد العمومية و1072 من المعاهد الخاصة و361 ترشح فردي، بالإضافة إلى 2 مترشحين من المودعين بالمؤسسة السجنية. تم ليلة أمس تنفيذ حملة واسعة للتطبيب الحراري بواسطة شاحنات معدة للغرض في كافة أحياء ومناطق المعتمدية الثلاث، وهم كل من منزل بورقيبة وتينجا وماطر، في إطار الإجراءات العملية والعاجلة للحد من مزيد انتشار البعوض. هذا بالإضافة لعدد من التدابير والإجراءات الفنية العملية في هذا السياق، وذلك عقب زيارة عمل أداها فريق إداري وفني وصحي وبيئي من ممثل المصالح الجهوية والمحلية والمركزية ذات العلاقة إلى محيط منطقة بحيرة إشكل وعدد من المواقع المحافية. ومن جهتها أفادت مصالح الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ ليها نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك إن نوعية الحشرة المنتشرة حاليا في معتمديات تينجا ومنزل بورقيبة وماطر وبعض المناطق الأخرى هي من نوع كرينوميدي الشبيهة بالناموس، وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير السامة ولا تمثل أي خطورة على الصحة العامة، وأنه تم اتخاذ إجراءات جهوية ومحلية لمقاومة انتشار هذا النوع من الحشرات حسب ما أفدنا به الزميل طارق جبار. وعلى الصعيد الوطني، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية أمس أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. وقد تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، وسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني وطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبع متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتح البلدي، وسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني، وسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لك كمال البدوي، وسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير أنحلناشي، وسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي. وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار، وسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، وسجن 92 سنة لعلي العر 42 سنة عفوا لعلي العريض، وسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، وسجن بالنسبة لثلاث متهمين مدة 18 سنة، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنوات. كما قضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. وفي أبرز أخبار العالم، نقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله أن قواتها على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، وقال إذا عاد العدو إلى الساحة العسكرية فسيكون نوع العملية وجغرافية المعركة وحتى نوع الأسلحة المستخدمة مختلفا، مضيفا أنه قد تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز، وإدارة المضيق تعد أحد أوجه قوتنا. نهاية المواد الإخبارية من تهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
4: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: ماجزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: مرحبا بكم الناس الكل. طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. 47 دقيقة سي محفوظ. نعيش أجواء البكالوريا في أوتيك مع زميلنا لسعد الفرجاني. لسعد الفرجاني صباح علي بالخير من أمام المعهد الثانوي بأوتيك. أهلا وسهلا لسعد. مرحبا
2: بخير نادي. كل تحية ليك ولكيف مستمعي إذاعة أكسجين إف إم. أنا نسيت هذا باش نتحيي زاد أستاذنا في عمل كبير سي محفوظ الزهراء.
3: أهلا الصوت عندي برشا برشا
1: الأسعد من أمام المعهد الثانوي بأوتيك. دونك تنطلق اليوم كما نعرفوا اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 لتتواصل إلى غاية 10 جوان على أن يتم إعلان النتائج يوم 23 جوان 2026. إن شاء الله بالتوفيق لجميع التلاميذ. عندنا 162 ألف مترشح والاقتصاد والتصرف في الصدارة وأكبر مترشح عمره 75 سنة وعندنا 62 من المترشحين إناث. احنا باش نبداو بأوتيك والأجواء في أوتيك كيفاش لسعد؟ تفضل.
2: الأجواء توا نادي خليني أقول لك احنا توا قدام المعهد الثانوي بأوتيك في انطلاق الدورة الرئيسية اليوم البكالوريا دورة 2026. الأجواء طيبة برشا توا كي بدات كلها الغالبية نتاعها دخلت معناتها للمعهد الداخل. الأجواء زاد الانطوراج نتاع

0: نادي ولا لا، فان هذا الاولياء ديما تلقاهم موجودين حتى ولدوا في الباك، فتلقى الغالبيه نتاعهم يبداو موجودين معناتها يوصلوا وليداتهم وبعض وليداتهم من بعيد، وكلمات تشجيع عندكم اولادهم الكل. اليوم كما قلت انت نادي في البدايه انطلاق امتحان البكالوريا، اليوم بكالوريا 19 العدد الجمله المستجد من امتحان البكالوريا في معهد اوتيك 193 مترشح، 193 مترشح موزعين على 12 قاعه، عندنا الموزعين زاد على الشعب، على شعبة الآداب عندنا 17 تلميذ، شعبة الاقتصاد والتصرف 89 مترشح ومترشحة، شعبة العلوم التجريبية 26، شعبة العلوم الإعلامية 61 مترشح. المترشحين بصفة فردية فما زوج في شعبة الآداب، ثلاثة في شعبة العلوم التجريبية، وثمانية اقتصاد وتصرف كما كنت تحكي أنت نادية شعبة الاقتصاد والتصرف هي في معناتها في صدارة قائمة المترشحين البكالوريا. الأجواء كما قلت لك نادية كلها من رجلة، معناتها ما فماش حاجة تتعكر في الانطلاق الامتحانات أو تعطلها. كان توا مدة توا خمسة دقائق التالي صار تحية العلم بحضور معناتها السلطات المحلية، كانت موجودة الناس كلها اللي توا التلاميذ كلها متوجهة للقاعات. احنا نقول ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا الكل، ان شاء الله نسمعوا نهار 23 زادت الجمعة التغريدة في كامل معناتها البيوت التونسية نادية، تعرف البكالوريا واجواء البكالوريا وتأثيرها في الحياة العائلات التونسية واهميتها الكبيرة برشا اللي موجودة في تونس الكل في العائلات الكل. انا ريناها احنا ريناها نادي الاجواء بدات من 6:30 نتاع الصباح، انا كنت 7:15 موجود خرجت بعد المعهد الثانوي، الاجواء موجودة حتى من 6:30 قالوا نتاع الصباح بالسبعة الأولياء اللي جايين فقدت كل شيء على وليداتهم. ما نساوش هذا الناس اللي تعمل في الدل التوصيات اللي قدمتهم وزارة التربية للتلميذات على أساس باش يكونوا معناتها احترام معناتها بخصوصية الامتحانات، الكل هذيك حتى الأولياء قاعد تفكر وليداتها بالتوصيات هذوما. قلت كما قلت أجواء كبيرة وكبيرة برشا، وإحنا نقولوا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا الكل، إن شاء الله الناس الكل اللي خدم وتعب وشقى إن شاء الله يلقى نتيجة في العام. إحنا كيف كيف يا نادي بالحق شيخ نقول فما كلمة كنا ديما يقولون فيها أستاذ كنا نقراو، يقولون راه من لم يذل نفسه الى على مقاعد الدراسه اذلته الحياه واقفا على ابوابها. احنا هذا شو نقولوا لصغيراتنا راهو كي تخدم اكيد انك باش تلقى، وان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل يعني.
1: اكيد نشاطرك للراي، البكالوريا اكثر من مجرد امتحان، وهذا تاكيدا للكلام اللي كنت تقول فيه واللي ديما نقولوا فيه، الاسعد هو حدث وطني، هو حاله طوارئ عائليه، لا يمكن ان يضيعها اي امتحان والا اي حدث اخر حتى التخرج العلمي. لو انت كي تقارن حتى الباك بالتخرج العلمي تلقى العائلة الباك السهرية، الباك الفرحة، الباك الزغريت معناتها، دونك حالة كما قلت طوارئ كبيرة تلقاها، فما طقوس رهيبة راهو في امتحان الباك بالنسبة للعائلات التونسية. إن شاء الله ربي ينجحهم التلميذات. هيبة البكالوريا عمرها ما تتنحى، عندها هيبة كبيرة الباك، دونك قيمة ثابتة مبهرة في نفس الوقت، وهل يقولنيه الكل لا يمكن الجدال حوله، معناتها ان شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقهم. سي محفوظ،
2: والله شوف فرحة البكالوريا مضافة، انا راها من زاوية اخرى، راها جسر البكالوريا بحد ذاتها هي جسر للذكاء التونسي، لبناء الذكاء التونسي. من هنا ينطلق حقيقة، هو ينطلق الذكاء التونسي من الابتدائي والثانوي ثم البكالوريا ثم التعليم العالي.
1: نعم.
2: وين يتختم غادي الذكاء التونسي ويقع استخلاص زبدة الذكاء التونسي ويطلع النوابغ التونسية من امتحان البكالوريا.
1: بتبيع.
2: وإن شاء الله منها عيد هذا، إن شاء الله
1: يفتح
2: عيد العلم والمعرفة، عيد العلم والمعرفة. وإن شاء الله تلمذتنا وفي أوتيك وفي كامل معتمديات ولاية بنزرت وفي كامل الجمهورية يكونوا تبقوا.
1: صباحكم الخير، خلينا نرجع لأوتيك ونعيشوا فهلي الأسعد مع ولي ولا ولي ولا تليم ذا دخلوا تليم ذا نورمالمون توا قعدوا الأولياء أمام المعهد،
0: دخلوا تليم نادية حتى الأولياء خرجوا، أكيد إن شاء الله نشوف حتى أحد الأولياء يكون موجود معنا، أكيد هم خرجوا. أنا توا قاعد بحث المعهد الثانوي نشوف حتى الباب الآخر اللوج دخلوا كلهم، قال للاسف نادي ما فيتش
1: مسيلش ربي نجاحهم ربي يوفقهم. دونك اكيد احنا قلوبنا معهم. عندنا 8895 مترشح للاختبارات الكتابيه لمناظره البكالوريا في دورتها الرئيسيه بولايه بنزرت توا نتحدث. عندنا 8000 كما قلنا و895 تلميذ وتلميذه، من بينهم 7462 مترشح عن المعاهد العموميه، 1072 مترشح عن المعاهد الخاصه، و3

0: 161 مترشح بصفة فردية، علما وأنه من بين المترشحين لهذه الاختبارات الكتابية شخصين اثنين في السجن بأحد المؤسسات السجنية، وذلك هما كانوا ثلاثة لسعد وسي محفوظ، ولاو اثنين بعد الإفراج عن أحدهم مؤخرا. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ. فما معناتها إجراءات وتدابير كبيرة، فما الأمن موجود، فما خطر الخدمة في الباك لسعد مشتركة إدارية تربوية أمنية، فما التوصيات نأكد عليها يلزمها معناتها تصير وتحترموا معناتها تحترموا بالحق اللي تقال، وحاولوا إنكم ما تفسدوهاش الفرحة بالغش. بربي فك علينا احنا أول نهار يتعدى ما فيهاش حالات غش نفرحوا اللي بعده، زي ده نقول إن شاء الله ننزجوا على نفس المنوالية لسعد.
1: نادم الحق فما نقطة اللي بالحق والله اللي لنا الناس كلها، إن كما قلت أنت تتجند الناس كلها لإنجاح امتحانات البكالوريا وشوفوا معناتها الالتزام التام والكبير برشا من الناس الكل، معناتها الناس كلها تخيط بالتوصيات، الناس كلها معناتها تحترم التوصيات، والناس كلها شوفا الأجواء الداخل هذيك كما قلت أنت نادي، إن شاء الله ما تتعكرش معناتها في أي حالة من حالات الغش. أما البرا معناتها كل شيء معناتها مريكل التنسيق من قبل الامتحانات البكالوريا ونهار امتحان البكالوريا ومدة الامتحانات كلها التنسيق التام، معناتها تحية كبيرة برشا للناس اللي ساهمت في إنجاح معناتها المناظرة هذه الدورة الرئيسية، إن شاء الله تبكي كما قلت أنت على خير وأحسن لأحسن الأمور، وإن شاء الله زادة نشوفه معناتها النتائج تكون زادة ممتازة.
0: هو عنا 5988 مركز امتحان في بنزرت 27 مركز. بالنسبة لسيد ويلي بنزرت كان أكد زيدا علي ضرورة توفير أجواء الراحة للتلاميذ وأيضا للمراقبين من الأسرتين التربوية والإدارية واللي هما بالغ عددهم 2989 مشرف ومراقب. دونك إن شاء الله ربي معهم. كما قلنا النقل كان متوفر زيدا بالنسبة لليوم، فما توفير الخدمة المتعلقة بالنقل المنتظم وغير المنتظم، الانترنت، الإنارة، الماء الصالح للشرب، الرعاية الصحية، النظافة، الإجراءات المتعلقة بتكثيف الدوريات الأمنية للتصدي للضجيج وكل مظاهر إقلاق راحة التلاميذ وعموم المواطنين. إن شاء الله تصير الامتحانات على أحسن ما يرام. لسعد نشكرك على حضورك معنا، كل ما يتطلب الأمر أنك تدخل مرحبا بك في نهارك زين. مرحبا ترجعنا لسعد، تحياتي.
1: شكرا.
0: أي 57 دقيقة، إن شاء الله ربي نجحهم، ربي يوفقهم، ربي معاهم، وإن شاء الله النهار الأول يتعدى ممتاز والأجواء تكون ممتازة إن شاء الله. أي 57 دقيقة، راجعين ومواصلين، طريق السلامة للجميع.
2: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
3: لحظه ما تعلقت
2: تعالي هكا القهوه الكل شربتها لي.
3: شكون اللي يشرب لك القهوه؟
2: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
3: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زيد
2: عليها بدني الكل بالقرصان نتاعك
3: خلص فيك زيد
2: في وين هي اللونز؟
3: الو
2: يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
3: هذه هي تنوريك فيها.
2: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
3: ترى تحكي على ناموسة
2: لونز نسيك السوفرانس.
4: برودوي LTH.
5: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت. هيسانس فيفي شاك مومو امبورتان ان غران.
6: نحبك فايق يا هديك بالشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
7: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أتسحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
8: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف
4: حتى من العشاء والفطور بالكيف. ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفو لاين 29 639 266.
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
9: راديو أكسجين FM،
10: صوتك بالصوت العالي.

0: Ali.
1: انتي تعرف علاش؟
2: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين،
3: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
4: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
2: نهارك زين، نهارك زين.
5: الكلنا نحب ونفرحوا على هذيك. اليوم في الكود كار نحب نسمعوا عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه.
6: كود كار.
5: اي نعم، مستحقين الفرحة ومستحقين قلوبنا تفرح.
7: ديما تونس شعب يموت على الفرحة وشعب يحب يعيش الفرحة. واليوم بداية البكالوريا، بداية الفرحة.
5: إيه
7: إن شاء الله تتم من هنا لاخر 23،
5: وان شاء الله الفرحة تدخل من الباب الكبير لكل دار في الاستماع علينا.
7: هي الأغنية عملت الأغنية وحية قلبي وأفراحه لعبد الحليم حافظ.
5: سمحني، وإحنا بش نعيشوا معهم لحظة بلحظة ونهار بنهار.
7: أكيد أكيد أكيد.
5: وموجودين معهم،
7: معهم في الابتدائي
5: في تفاصيلهم. أي نعم،
7: البكالوريا. دونك هذاكم أولادنا ومستقبلنا وعزاز علينا، وربي ونجحهم بنات أولاد ويرفعوا روس عائلاتهم وروس البلد تونس العزيزة.
5: دايوغ الكلمة السيدة توا اللي تسمعها ديما، ربي نجح، ربي نجح بالتوفيق، ربي نجح
7: الفترة هذي
5: وبعد النوفيام وبعد السيزيام.
7: بعد النوفيام ثم السيزيام والنوفيام وبعد والبكالوريا بدأت ديجا.
5: اي نعم
7: بدأت. عاد قلت لك الأغنية دي عملت بوم كبير برشا وقت خرجت. راهي خرجت في فيلم، هي تعملت سبيسيالمون في فيلم الخطايا. فيلم الخطايا ده تعمل عام 1962 وكلمات فتحي قورة، فتحي قورة قورة هم يقولوا بالمصري، شاعر الكتب، والملحن هو منير مراد.
5: نعم،
7: اللي هو شقيق ليلى مراد الفنانة. فهمت؟ وشقيق أيضا ممثل أيضا في السينما. دونك الأغنية أخذت رواج كبير برشا وبقت حية إلى الآن، ما زالوا يستعملوه كل الشعوب العربية في كل مناسبات الفرحة، واللي هي احنا بدورنا تشجيعا لأبنائنا وبناتنا في البكالوريا نغنيوا مع بعضنا. عبد الحليم حكينا عليه خاطر برشا مرات.
5: وحية قلبي،
7: وحية قلبي وأفراحه.

ومكتوب لي أحبك، يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لي أحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك.

الحب كسلام على حب وحب يا سلام على حب.

حبك اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لي احبك.

0: حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان.

0: بوشي احمر ازاي من حبك
1: شوف جفني احمر ازاي من حبك
0: شوف وشي احمر

0: تحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده عليه جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريق تبرقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك

0: سين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: أهلا وسهلا عاصمة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. 8:29 دقيقة تسمعونا في بوان أكتو. بوان أكتو سي محفوظ اليوم حضر معنا في بوان أكتو. سيدة هدى شقير المندوبة الجهوية للتربية بي بنزرت، أهلا وسهلا سيدتي الكريمة. مرحبا
2: مرحبا، صباح النور، صباح الفل، صباح النور كافة مستمعات ومستمعيك في نسام.
1: من خلال صوتك سيدة هدى شقير فما موجات من التفاؤل وموجات من إيجابية. الأمل، فما موجات إيجابية حقيقة، دونك حسيناها من خلال النبرة والنشاط في نفس الوقت. نتحدث عن فعالية انطلاق الامتحانات البكالوريا في ولاية بنزرت.
2: مرحبا، احنا اليوم اول يوم من امتحان البكالوريا دورة 2026، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالنجاح. احنا اليوم انطلقنا من معهد محمد علي العنابي بحضور واشراف السيد والد جهة مشكور سالم بن يعقوب، السيد الكاتب العام للولاية سيد معتمد الجهة. تنقلت انا والسيدة الكاتبة العامة، دونك كان بالحق استقبال المترشحين بكل الحق حفاوة وشجعناها، وإن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح. وانت تعرف اللي محمد علي العنابي هو أكبر صوت عنا احنا، معناها عنا أكثر من 800 مترشح، 839 تلميذ موزعين على زوز مراكز محمد علي العنابي وإعدادية راس الجبل. لو تنقلنا وعطبدينا نقطة الانطلاق إن شاء الله في محمد علي العنابي وإعدادية راس الجبل، وإن شاء الله بالتوفيق. احنا اليوم على 27 مركز، عندنا 8894 مترشح لاجتياز هذه الدورة لبكالوريا 2026. إن شاء الله نكونوا متفائلين، وإحنا ديما متفائلين، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالنجاح. حاولنا بكل مجهودات كل المتدخلين في تحضير المراكز هذه باش تكون في أحسن حلة، في أحسن جبة لاستقبال وليداتنا.
1: واضح. عنا شكون يعدي في بصفة فردية في بنزرت للتأكيد سيدة هدى؟
2: لا عنا بالنسبة لنا احنا عنا 8895 مترشح، فيهم 1000 وحوالي 1200 دونك مترشح مترشحين من المعاهد الخاصة، دونك عنا قرابة 200 تلميذ مترشح بصفة فردية.
1: نعم، بي أكبر سن، أكبر مترشح في سن قديش كان عندك؟
2: الحق ما عنديش، للأمانة ما عنديش
1: أصغر سن،
2: للأمانة ما عنديش.
1: لديتاي هذو ما توا مع مرور الأيام نسمو بيهم.
2: نجم ترجع لي بعد شوية نعطيك، ما الحق بالحق
1: واضح. هاي
3: أصغر مفاجئة.
1: نعم،
3: حقيقة السيدة المندوبة الجهوية بصراحة تحية لك أولا وللفريق العامل معك اللي تجند منذ أشهر لتوفير اللوجستيك المريح لهذه لهذا العرس العلمي، لهذا كما أقول أنا أقول البكالوريا دي ما هي جسر للذكاء التونسي، وربي يوفقهم إن شاء الله ويوفقهم.
2: وطني عرس العائلات التونسية الكل
3: إن شاء الله، ربي يفرحهم العائلات التونسية ويفرحوا وليداتنا ويفرحنا أهنا تونس كلها
2: إن شاء الله، إن شاء الله كله إن شاء الله.
1: سيدة السيدة هدى، الحقيقة أنا قلتها بكري نحب نعاودها، معناتها الجملة بحضور سيادتك إنه صحيح الباك، قلت فما حالة طوارئ عائلية، فما هيبة البكالوريا اللي ما يمكنش، معناتها الهيبة المبهرة، القيمة الثابتة البكالوريا عندها، المكانة العائلية متاحة علاش نقول اجتماعية، عندها طقوس رهيبة. الباك هي بمثيل بتحالة الطوارئ عائلية وطنية، الجملة اللي تتعاود زي ما علاش، خاطر هي هو الباك بوابة المستقبل والارتقاء الاجتماعي كما كنتوا تتحدثوا، لكن زيد الجملة عندنا باك سنة ربي نجح، علاش
2: عندنا باك
1: ربي ينجح، شكون فينا في عائلتنا ما عندوش باك؟ دونك للعائلات سيده هدي اللي قاعدين يسمعوا فينا وبرونشي وخليوا صغارهم معناتها في المعهد يعديوا في ليزيكزاما وهما توا في ديارهم يسمعوا فيك، شنو ما هما اهم التوصيات؟
2: انا نقول ساعة ربي نجح لهم صغيراتهم ونقول لهم صغيراتي انا الكل راهو انا كنقول عندنا باك وليدي الكل انا نحس عليهم الكل وكل عام معناها بالنسبه لي كي جيت تاع البكالوريا نبدا نخمم دونك ان شاء الله نقول انا ربي نجحهم ساعة قبل كل شيء الاولياء انا ما اوصيهم بهم هو ما نعملوش ضغط على وليداتنا راهم راجعوا تعبوا مثالش إني يروح نقولوا له يعطيك الصحة وإن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح مش شنو عملت وكيفاش وماك رجعت وخذيت النص ما خذيتش النص خذيت ما خذينا شيء احنا عدينا روحنا لما عنا الفلسفة عنا المواد الاختيارية مش يروحوا مؤخر الساعتين الساعتين ونص يروحوا يرتاحوا يفصلوا نخليهم براحتهم وغدوة ما تيغدو بأس غدوة بتياض الباب نخليهم براحتهم اللي يحب يرقد يرقد اللي يحب يخرج يعمل دورة يخرج يعمل دورة شوف صحيح. التحذير مش تو توا ستون ميزو فوا في الاخر باش يعمل هكا يعمل طلة هكا هاو ماهوش باش يخدم سيري ولا يخدم لا لا لا توا ستون بوتيت كونسنتراسيون شويه الراحه النفسيه امه تقول له يعطيك الصحه ابوه يقول له ربي ينجحك اخته يقول له ويا نخرج نعملوا دوره هكاك الحقيقه ما الضغط راهم على المترشحين البكالوريا مش باهي راهم مضغوطين بطبيعتهم هو الداخل يخمم يخمم في امه وفي ابوه وفي النتائج زعما يجي صحيح يجي معناها كما نقولوا انا صعيب يجي لا انا نخليه براحته ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالنجاح خدموا ربي ينجحهم وان شاء الله ربي يفرحنا الناس
1: ان شاء الله بيه سيده هدي زاد حبينا نرجعوا لتوصيات وزير التربيه والاجراءات الصارمه ضد الغش في البكالوريا للتذكير للناس اللي يسمعوا فينا باش يزيدوا هما يحرصوا اكثر على صغارهم
2: شوف نعاود نقول انا الولي راهو شطر النفسيه تاع التلميذ هو الولي انا ولدي كنقول له تليفون ما غير مثل التليفون عايش ولدي ولا عايش بنتي ما تهزش تليفون ميساج تو كي تروح قول له شفا ما فماش راهو حتى الاولياء عملوا ضغط هز تو نكلمك وقت الراحه هو عنده وقت الراحه هز تو نكلمك باش نتهنى عليه تهنى عليه ستة نجان باش يليه باش يولي لك باش يمشي للجامعه ما شاء الله عليه بالعكس كله ما تهزش تليفونك عايش ولدي ما تهزش تليفونك هكا
1: التوصيات تكون
2: مبدأ بلاش تليفونك وبلاش مناقل هكا احنا بلاش مناقل وبلاش تليفونات قدر ربي ناجحين
1: واضح شكرا سيده هدى شقي يعطيك الصحه المندوبه الجهويه للتربيه ببنزر
2: نعطيك اصغر مترشح اصغر مترشح هو من 2008 اللي هو مولود 29/6/2008 دونك وأكبر مترشح عام 64 64 معناها نقولوا احنا قداش 58 سنة هكاكا
1: ايه 62 62 سنة دونك احنا عندنا اكبر مترشح في تونس عمره 75 في ولاية بنزرت اكبر مترشح عمره 62 سنة اي ما شاء الله ما شاء الله
2: ان شاء الله ربي ينجحهم شفت هذايا المثال هذايا عندي انا التحدي انا كي نسمع انا مترشح بكالوريا ونسمع انه اكبر مترشح عام 64 مش نتشجع بركة
1: بتشجعوا نتشجع ان شاء الله ربي ينجحها بيان سور ان شاء الله ربي ينجحهم من اصغر مترشح اللي هو عمره 18 سنه الاكبر مترشح 62 سنه ان شاء الله ظروف الامتحانات
2: ان شاء الله ربي يفرحنا الناس الكل وان شاء الله تتعدى في ظروف طيبه وان شاء الله وان شاء الله ربي يدقق السر ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا سيده هدي الشقير
2: عايشك
3: سلامتك
1: ميرسي شكرا للسيده هدي الشقير المندوبه الجهويه للتربيه ببنزرت تحدثنا حول فعاليه انطلاق امتحانات البكالوريا في ولايه بنزرت راجعين

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. لأنك كي قلت مصباح بكري رانا باش نعيشوا معاكم الأجواء، نعرف اللي ديارنا توا التونسية كلها حديث عن الباك وفعاليات الباك وتحضيرات الباك، باك 2026، البكالوريا هيبة لا تقارن ببقية الاختبارات، عندها مناخة، عندها طقوسها، عندها إجراءاتها، عندها فرحة كبيرة بنتائجها وما تنجم تضيعها حتى فرحة أخرى. هذا كل تقال ونزيد نأكد عليه، اختبار مدرسي مهم ينهي مرحلة ويفتح مرحلة تعليمية جديدة. دونك احنا حاضرة معنا الأستاذة سندة بالحاج، أستاذة عربية بإعدادية حي القبيل، نوجه لها تحية ونرحبوا بها في نفس الوقت. أهلا وسهلا أستاذة، مرحبا.
3: أهلا بك مدام نادية، صباح النور، صباح السرور والورد المنشور أختي نادية،
2: مرحبا.
3: يعيشك مختي. أول حاجة ساعة نحب نقدم تحية ليك والكامل للفريق العامل معاك إذاعة أكسجين،
2: مرحبا،
3: واللي ديما بيعطتنا الأكسجين المعطر.
2: شكرا شكرا شكرا أستاذة،
3: عامة وبوجودك أنت خاصة.
2: شكرا أستاذة. دونك أنت حبيت تتفاعل معنا اليوم وتتحدث عن فعاليات بما أنك أستاذة وعندك علاقة وطيدة وقوية ياسر معناتها بتلم مثلك، كنت واقفة بتلمثك وحتى من غير تلمثك، كلهم وليداتكم وكلهم وليداتنا اللي عديوا البكالوريا. ومسألة النجاح راهو هو مش للي باش ينجح في العائلة، الشرف هذية لينا نحنا الكل. احنا عطينا نسمع بركة شكون اللي عدي باك باش نفرحوا معاه ونقولوا له مبروك يعني ونفرحوا لنجاحه. اليوم أستاذة من خلال موجاتنا، شنو تحب تقول التلامذة اللي عديوا البكالوريا؟
3: أولا إن شاء الله يا ربي موفقين إن شاء الله بالتوفيق وبالسداد وبالنجاح لأبنائنا كما قلت أنت وتلامذتنا. إن شاء الله يا ربي الفرحة تعم كل دار تونسية، إن شاء الله ربي فرح قلوب الأولياء الكل والإطار التربوي كافة. أيضا اليوم كنت حاضرة بتبيعة كيف كل عام وكيف كل سنة ومواكبة الأجواء في المعاهد
2: في منزل بورقيبة،
3: أكيد في منزل بورقيبة، عديت من معهد كينجا إلى معهد منزل بورقيبة، كنت فرحانة أنا في بلاصتهم وأنا متفائلة خيرا إن شاء الله كالعادة، مددتهم بالطاقات الإيجابية أكيد وبالتشجيعات، متمنية ليهم كل النجاح وكل التألق وإن شاء الله ربي معهم وربي يوفقهم وربي يفرحنا جميعا. نحب أيضا بالمناسبة هذه نحب أقدم تحية شكر وأثني على جميع الإطار التربوي كافة من أساتذة الكل وأساتذة أيضا التربية البدنية، زملائنا الكل ورؤساء أيضا المراكز المديرين الكل. ونحب نوجه تحية خاصة للمدير متاعي بإعدادية حي الأقبيل، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق ليهم وإن شاء الله ربي سمعنا علم الخير وربي بمدنا بالفرحة والسعادة الدائمة والمنتهية يا ربي إن شاء الله.
2: أستاذة سندة بالحاج، يعني رغم أنه ما تقريش بكالوريا، أنت تقري في المرحلة الإعدادية، لكن الاهتمام بقيمة العلم وحضورك مع تلامذة الباك اليوم وحضورك معنا وكلماتك معناتها عبر إذاعتنا هذية يدل على الرقي الاجتماعي لدى التونسي وعلى الحرص على قيمة العلم وشهادة الشهادة العلمية شهادة البكالوريا.
3: أكيد بطبيعة الحال احنا قبل ما نكونوا مربين احنا اول حاجة اولياء، احنا نوجه رسالة ونربيه ويلزمنا نكونوا هكا يعني احنا من واجبنا هذا مش مزيه باعتبار انه احنا نقدموا رساله نبيله رساله شريفه ونحن قدوه يقتدى بها التلاميذ واجيالنا ان شاء الله اللي جايه ووليداتنا الصغيرات الكل بالنسبه لي انا كلهم وليدي دون استثناء سواء في المرحله الاعداديه ولا في المرحله الثانويه وعلى فكره انا قبل يعني كنت نقري في المرحله الثانويه في الثانويه ونفس الشيء يعني هو شعور ذي يعم يعني يشمل الناس الكل دون استثناء من الابتدائيه حتى تكشي الاخر مرحله
2: الدعم النفسي هذا الدعم النفسي اللوجستي للتلميذ دونك مطلوب حبيت بما انه استاذه انت ضمن في فريق المراقبه غدوه معناتها تكون حاضره فما اجراءات فما توصيات صار ما سناي بالنسبه للتلاميذ ونتحدثوا لهنا عن الغش
3: اكيد بطبيعه الحال ان شاء الله احنا عندنا ثقه كبيره في وليداتنا وفي تلامذتنا اكيد ان شاء الله ربي يبقي عليهم الستر وان شاء الله الشيطان يكون بعيد كل البعد على الحاجات هذية بقدرة ربي ان شاء الله مربوحة وان شاء الله فرحانين وان شاء الله يا ربي سمعنا كان الخير انا متأكدة من ذلك انا عندي فيهم ثقة وفي العمل اللي بش يقدموه وفي في الخدمة اللي بش يخدموها وان شاء الله يجنيوا ثمرة هذا التعب بقدرة ربي بنجاحهم
2: شكرا لك أستاذة سندة بالحاج أستاذة عربية في أعدادية حي القبيل شكرا على الحضور تحية كبيرة للجميع مرحبا بكم الناس الكل على 31 10 80 90
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11
4: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا
5: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458 اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
7: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي

0: كل نهار سبت من نص نهار المساتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين. المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسي.

0: راديو أكسجين. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: اهلا وسهلا على السلامة، مرحبا بكم الناس الكل. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. سبعة دقائق بعد السبعة، سبعة دقائق بعد التسعة. حاضرة معنا الدكتورة سلمى

0: مشيركي الدكتورة سلمى المشيركي المديرة الجهوية للصحة ببنزرت. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا، صباح الخير.
0: مرحبا، صباح النور. دونك حضورك معانا اليوم مهم ومهم جدا للناس اللي تسمع فينا، خاطر ما عندهمش حديث. الحد البارح كان على الناموس، وباش يزيد توضح لنا اكثر ناموس مش ناموس، الحشره ناقله للامراض، سامه غير سامه، التفاصيل الكل باش نسموها من سيتك دكتوره، تمثل خطوره والا لا. دونك انت تعرف البوليميك اللي صارت مؤخرا.
1: صباح الخير لكل السادة المستمعين. احنا البارح كنا هبطنا بلاغ على صفحة بتاع الإدارة الجهوية للصحة، خاطر شفنا اللي الناس معناها يعني متقلقين وخايفين من الظاهرة هذية اللي معناها الحقيقة حتى ظاهرة ما شفناهاش قبل معناتها في ولاية بنزرت. احنا حبينا نطمنوا الناس معناتها اللي الحشرة هذية هي صبغة طير، لكن هي راهي ماهيش من فصيلة الناموس، هي من فصيلة تسمى فصيلة الكيرونوميدي. اللي هي حتى في وين تتفقص مش كما الناموس، ما تبدا معناتها اللغز، هي تبدا كما نوع من الدوده من الديدان اللي بعد معناها تعمل جوانح وتطير. دونك الحشره هذه معناتها كما قلنا معناتها ماهيش ناقله للامراض، هذه اللي يهمنا معناتها ما تمثلش مشكله معناتها تغبغ الصحه العامه، مش كيما الناموس الاخر. الناموس الاخر معناتها اللي ناموس فما بعض انواع منه ينجم ينقل امراض، تنجم تكون معناها خطيره، لكن هذه حشره اللي هي غير ناقله للامراض. هذا معناها جوست حبينا معناتها نطمنوا الناس اللي هي معناتها ما تنقص ما تمثلش خطر على الصحه العامه.
0: جوستومون دكتوره، يعني الناس اللي تسمع فينا، نوعيه الحشره المنتشره حاليا بمعتمديه تنجا، منزل بورقيبه، ماتر وبعض المناطق الاخرى هي شبيهه بالناموس، مش ناموس، وهي من الحشرات اللي ما تنقلش الامراض وغير سامه، باعتبارها هو حتى المواطن راهو اللي يسمع فينا يقول لك راهي ما تقرصش، ما تخليش اثر، ما تلسعش، يعني دونك ما تمثلش خطوره على الصحه العامه.
1: ما تمثلش خطوره على الصحه العامه، صبغي هي مغلقه
0: اما تقلق،
1: وربما معناها فما شكون معناتها استفزته كلمه مزعجه، على خاطر معناتها ممكن هو الظاهره في حد ذاتها معناتها مغلقه ومعناتها خذت امبلور كبيره، معناتها يقولوا مزعجه يحسوها معناتها شويه في اللي يحس فيه الناس، معناتها يحس فيه العباد معناتها كظاهره. لكن هو شو المزعج اللي فيه؟ على خاطر اولا الجحافل نتاعو معناتها هو يعني بكميات كبيره، واللي هو الناموسه الحشره هذه تعيش 24 ساعة. معناها تعيش كما نقولوا تعيش 24 ساعة، ما تعرفش عليها وقت وش تطيح، تتلصق معناتها تنجم تكون واحد حتى تتحنى تطيح في وسطه. وهي معناتها الخاصية تحت ما كانت تتلصق دي في الحمض ولا تدخل في العين ولا تكون تتكلم معناتها هذيك هي مش كيما الأخرى تطير تلوج باش تلسع باش تقرص وتمشي على روحها. هذه كلي تتلصق مغلقة الحقيقة ومزعجة، لكن بالنسبة للصحة العامة راهي غير معناتها مضرة بالصحة العامة.
0: احنا قاعدين نعيشوا الايامات هذوما الكل دكتوره في خضم الاجراءات الجهويه والمحليه لمقاومه هذا النوع من الحشرات، وحقيقه نحب نشكرك خاطر معلومه دونك اكتسبناها اليوم مع سيتك دكتوره سلمى، انه احنا نقولوا كيفاش هي تطيح، قاعده نشوفوا فيها كانت تطيح، دونك هي عندها عمر 24 ساعه. اوكي، اكتسبتوا معلومه اليوم المواطنين اللي تسمعوا فينا، يعني ما تعرفش عليها وقتاش تطيح وقتاش تموت، 24 ساعه كهو. هذه التفسير دكتوره للسؤال اللي يسالوا فيه المواطنين الكل.
1: على كل هو احنا بيدنا معناتها كي من الاول كي شفنا الظاهره هذه احنا بيدنا رانا استقصينا، احنا اطباء معناتها مانيش مختصين في الانتومولوجيا معناتها، فما مختصين في واحنا سالنا من معهد باستور اهل الاختصاص، وهما اللي فسروا لنا النوعيه نتاع الحشره هذه، خاطر هي مش موجوده كان في بنزرت، موجوده في بعض الولايات الاخرى والخاصيه نتاعها. دونك نورونا كما نقولوا احنا وطمنونا على اللي انها هي ما تلقاش للمرض هذه، واللي هي ظاهره معناها باش تمشي ومعناتها تقعد مده معينه وتمشي على روحها. هي معناتها ربما ثم ظروف معينه اللي توفرت وخليت معناتها الظاهره هذه تظهر
0: موجوده. واضح، نشكرك دكتور، يعطيك الصحة، شكرا ليك. دونك كما كنتوا تسمعوا في المديرة الجهوية للصحة ببنزرت دكتورة سلمى مشيركي اللي قلت لكم راهو نوعية الحشرة المنتشرة حاليا بمعتمدية تنجا.

0: بورقيبة ماتر بعض المناطق الأخرى. مش كان في ولاية بنزرت هي شبيهة بالناموس ومش ناموس، هي من الحشرات الغير ناقلة للأمراض وغير سامة باعتبارها ما تلسعش ما تقرصش وما تمثلش خطورة على الصحة العامة، غير أنه موافقتكم وموافقينكم وكلنا تعذبنا من هالحشرة المزعجة والمقلقة وظاهرة ما عشناهاش قبل. فما إجراءات جهوية ومحلية لمقاومة انتشار هذا النوع من الحشرات. بعد شوية تسمعوا الدكتور المنير، تابعونا خليكم في الاستماع.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

مستشار، برنامجكم الإذاعي اللي يوصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: عزيز وغالي.
1: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي. عزيز وغالي.
0: أهلا وسهلا عسامة، مرحبا بكم الناس الكل في مون بيبي عزيز وغالي رفقة دكتورنا المنير. دكتور مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا، صباح الخير نادية، صباح الخير لأحلى مستمعي الأكسجين فان. اليوم باش نحكيو على الإكزيما عند الصغيرات.
0: نعم.
3: الحالة هذه راهي هو التهاب مزمن للجلدة يكثر عند الصغيرات والأطفال، وخصوصا قبل 3-4 سنوات 20% في الحالات تظهر في السن هذي، وتنجم زادا تجي عند الناس كل، يعني كل الأعمار، عند البنيات وعند الوليدات. من المظاهر متاعها برشا جفاف، احمرار، برشا حكام في الجلد. القديمة هذي راهي ماهيش معدية، هي ليست لجرثومة، دونك ما يلزمناش نعزو الصغير المصاب. الحساسية الأهم الأسباب نتاعها، ينجم الصغير نتاعنا هذا بخلاف القديمة ينجم يصاب بأمراض أخرى من الحساسية، كيف الرئتين في الأنف ولا حتى في العيون. دونك أهمية العلاج والمراقبة، خصوصا الوقاية من المسببات نتاع التهيج. شنو هما العلامات؟ هي أول حاجة أعراض جلدية مزمنة، يعني على تقعد وتتعاود وتتكرر، يعني تصير دفعات تهيجات. المكان نتاعها يختلف في التوزيع نتاعو حسب عمر الطفل. هكا الرضع اللي عمارة من 3 أشهر وما يكتوش عميل، خصوصا باش نلقاو الجفاف والاحمرار وحتى تقشر الجلد خصوصا في الوجه. دونك هنا باش تبدا بلايص حمر على الجبين، على الخدين، على الذقن نتاعو، هيك لي بارتي كونفيكس الكل. وتنجم تتعدى الجلدة الشعر والرقبة ورا الودنين، وبعدين تظهر حتى في اليدين وظهر نتاعهم ولا في الرجلين وحتى عطرو نتاعو، يعني الجرع نتاعو. أما كي يكبر الصغير بعد عامين ولا حتى 3 سنين، وقت الصغير بدا يمشي هنا باش يتعدى هالحذاذة ولا الاكزيما لأماكن أخرى، وخصوصا هناك البلي، الثنيات داخل المرفق، هكا البلي دي كود ولا أمام الأكواع، زادا كيف كيف ورا الركبتين هكا الكروبيبليتي وحتى كامل الجسم. دونك الحكاك راهو ما ينطقش، يحك برشا الصغير يبكي، ما يجمش يرقد مليح، واللي أكبر حتى يزعجوا في الدراسة نتاعو، ومش يقلق صحيح الصغير أما زاد يقلق العائلة نتاعو على خاطر من يقص الصغير ومقلق. ويزمنا لو نحكيو على علاج، أما سورتو يزمنا الراقب الحالات هذية، على خاطر تنجم إذا كان ما داويناش وما شخصناش على بكري تصير مضاعفات. بالحكاك ينجم تولي خدوش وحتى يخرج شوية دم، وزيدا نفس الشيء تنجم تصير تعفنات بكتيرية ولا حتى فيروسية، يأثر حتى على نمو الطفل واللي مقلق في كل شيء، وتنجم تصيب أعضاء أخرى كما قلنا سواء العينين الأنف ولا الرئتين، حتى النفسية متاع الصغير واللي مقلق واللي بك اللي حكى استحنوا كما قلنا من النوم وبيشترقوا تعبوا برشا. المرض هذه كما قلنا مزمن ويمشي بالدفعات والأماكن الجلدية، والحتى يأكدوا التشخيص. إيش هما المسببات؟ هما أكثريتهم الحالات وراثية، تلقى أحد الأبوين أو الأخرى أو حتى الأخوة متاعه عندما كيلاتوبية كالوراثة متاع الحساسية، تنجم تكون الإكزيما ولا حتى أمراض حساسية أخرى اللي تعرضت لها. فما برشا مواد مسببة وتهيج للحساسية كما في الغبار ولا لقاح النباتات، وخصوصا شعر والوبر نتاع الحيوانات، القطط، الكلاب، المنظفات الكيميائية كالعطور القوية ولا الصابون والتدخين السلبي ما نساوش. حتى الأطعمة زاد عندها دور كبير، خصوصا كحليب البقر اللي ولا الحليب الصناعي اللي نعطيوها على بكري للصغيرات، وبعض الأكلات زادة. راهو الضغط النفسي والعاطفي يأثر على الصغير نتاعنا. نوصل للعلاج هنا بعد ما تشخصنا وتأكدنا من الحالة نتاعو،

باش نعطيوها علاج. العلاج اول حاجه ناخذوه من الناحيه النفسيه، على خاطر الطبيب يفسر العائله ويقولوا لهم المرض راه ينجم يزول اذا كان عالجناه بالقدا، وتنجم تتحقر الحاله اذا كان ما طبقناش النصائح. دونك باش نقلوا هيك الحبتين ونهديوا شويه صغير وقصوا له ضوافه، واذا لزم نعملوا له قفازات من القطن باش ما يحكش. نختيوا زاد بعض الادويه عن طريق الفم كمضادات للسمين كما الكلافيس وغيره، وباش الجلده ما تشيحش. ما قلنا الجلده تشيح، دونك نعطيوه مرطبات وكريمات هكاكا باش الجلده تبقى ديما لينه. نجم نعطيه 3 مرات في النهار على كامل الجلده حتى لمده طويل. الزيت لا، بالطبع نظفوا ونعقموا الجلده ماذا بينا بانو كل يوم، ماء ملذب مش سخون برشا لمده ما تفوتش 10 دقائق. نبعدوا على المهيجات بالطبع، والثياب ماذا بينا قطنيه. وفما العلاج الموضعي اللي في حاله صارت التهيج، هنا نعطيوها الكورتيزون الموضعي هكا الكورتيستيرويد اللي تتماشى مع العمر نتاع الصيام، نعطيوها مره ولا اثنين. اذا كان لا سمح الله ثم تعفن نعطيو ادويه ضد الجراثيم بالطبع. دونك ناكد على الوقايه ماذا بين التغذيه الاشهر الاولى خصوصا 5 شهور الاولى اللي نحلي بلم هو الكل. التنوع الغذائي ماذا بينا بعد سن 5 شهور هنا نتجنبوا الحليب الاصطناعي ومشتقاته. كيفك القمح والشعير ما نعطيوش على بكري. البيض والمكسرات خصوصا الكاكاوية ما نعطيوها كان بعد العام. نتجنبوا كالعطور والكريمات المعطرة والصابون كالنولا

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي، مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوينت دوفانيت دخلة أوتيل النافور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
2: الموعد الإخباري على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا توجه ما يوازي 8894 مترشح ومترشحة من التلاميذ إلى جميع مراكز 27 التي تم تهيئتها لفائدتهم لاجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا في دورتها الرئيسية لسنة 2026 في ولاية بنزرت، وذلك في كنف النجاح والتنظيم الأدبي والبيداغوجي وأيضا اللوجستي. وفي سياق متصل، أفادت المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت هدى شقير في تصريح لإذاعة أكسجين FM أن المترشحين للاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا في دورتها الرئيسية للسنة الجارية 2026 في ولاية بنزرت والمبرمجة خلال الفترة المتراوحة بين يوم 3 إلى يوم 10 جوان الجاري، من بينهم 7462 مترشح عن المعاهد العمومية و1072 مترشح عن المعاهد الخاصة و361 مترشح بصفة فردية، علما وأنه من بين المترشحين لهذه الاختبارات شخصين اثنين مدعين بأحد المؤسسات السجنية عوضا عن ثلاثة، وذلك بعد الإفراج عن أحدهم مؤخرا. وذكرت في الآن بجميع الإجراءات التنظيمية المعلنة من قبل وزارة التربية وإلزاميات اتباعها من قبل المترشحين. هذا ويذكر أن مختلف المصالح المشتركة عملت على تحديد مسارة النقل وتوفير الخدمة المتعلقة بالنقل المنتظم وغير المنتظم وخدمات الانترنت والإنارة والماء الصالح للشرب والرعاية الصحية والنظافة ككل، وبقية الإجراءات المتعلقة بتكثيف الدوريات الأمنية للتصدي للضجيج وكل مظاهر إقلق راحة التلاميذ وعموم المواطنين وغيرها من التدابير والإجراءات العملية الواجبة للغرض، وذلك بالتنسيق بين أعضاء اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية بالمعتمديات وبقية المصالح المركزية ذات العلاقة وغيرها من الاستعدادات الواجبة، حسب ما أفدنا به الزميل طارق الجبار. وعلى الصعيد الوطني، انطلقت اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وتتواصل أيام 4 و5 و8 و9 و10 جوان على أن يتم إعلان النتائج يوم 23 جوان الجاري. ويشارك في هذه الدورة 162435 مترشح، منهم 83% ينتمون إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما ترشح 5% بصفة فردية. وفي هذا السياق، كان المدير العام للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي قد أعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، تشمل تضخيم الخط لفائدة 132 مترشح وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البرايل ل 54 مترشح، إضافة إلى تمكين 1127 مترشح من ثلث الوقت الإضافي خلال الاختبارات. وأضاف أن 30 مترشح سيجتازون الامتحان داخل المؤسسات السجنية، فيما سيشارك 3 مترشحين من أطفال القمر في هذه الدورة. وأشار المسؤول بوزارة التربية إلى أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 سنة وينتمي إلى شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 سنة وتنتمي إلى شعبة الرياضيات. شدد رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد لدى استقبالهم أمس من طرف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا على أهمية التسريع في النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد والمعروض على أنظار لجنة التشريع العام، وذكروا بإيجابية المقترح معتبرين أنه سيوفر الحماية القانونية اللازمة لعدل الإشهاد أثناء ممارسته لمهامه فضلا عن تدعيم اختصاصاته الحصرية. وأضافوا أن مقترح القانون يهدف كذلك إلى إكساء الحجة العادلة بالقوة التنفيذية إلى جانب قوتها الثبوتية، وإن إدراج القوة التنفيذية للحجج الرسمية سيضمن حقوق المتقاضين ويخفف من أعباء التقاضي بمختلف درجاته داخل المحاكم. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ مساء أمس بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكنسي بين ولاية سيدي بوزيد أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأمبازارين في عينة العصبين، مع رصد آثار منها بكمية أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. ووفق بلاغ ترجح المعطيات العلمية والمخبرية إن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوتينا جلوك ضمن الخضار الورقية المستعملة في التحضير، وتكمن خطورة هذه النبتة في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضار الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة. وأكدت الهيئة أن مادة الأمبارزالين مادة سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ والدوخة والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. كما دعت الهيئة كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في أعداد الأطعمة، والحرص على انتقاء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع التثبت جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. في أبرز أخبار العالم، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم أن هجوما إيرانيا بطائرة مسيرة وصواريخ استهدف مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات وتعليق الرحلات الجوية وتحويل مسارها. نهاية المواد الإخبارية من طولكم مرام الهذلي، لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور في لمن. أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في بيب ماتر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
1: اصناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Aouez, Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiha Al-Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70.

0: 146 598 وإلا 98 136 449. تجمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
1: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او فدوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كفتيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
4: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس
5: أنا جيت وجايبة فرحة بك.
4: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية مفروشات زرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه يتلقاو.

0: مستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقوا إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.
1: تعرف علاش؟
2: نعرف، وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: لعب كبير برونتمون يطير ماكس بوك 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوك 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل في دورة المرشي لليوم 10:30. سيفون أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك نادية مباشرة من مرشي صلاح الدين بوشيخ في بنزرت، وأنا نسمع في المرشي كنت تحدوا فيه قبل ما نتصل.

0: كبرنا بون مش برشا رجعنا واحنا صغار صغار يعني مازلت ما فماش مسؤوليات وما فماش عرس وما فماش صغار. قلت لها تفرج معناتها رجع الغنية خلتنا نرجعوا للماضي وللحنين للصغر ونعملوا في مقارنة بين تصورنا قبل وتصورنا تو. دونك عملها زاد لي المورال على الاخر قالت لي نادي انت ما تبدلتش كيف ما انت 14 سنة اللي نعرفك انت انت هزين مورال ولا حقيقة يعني امل؟
1: لا لا سي لا فيريتي مي انا دبرت عليكم تبدلت يعني وعملت حاجه.
0: لا
1: يعني
0: لا لا لا سيف
1: طلع اش عملت يعني عملت كرش يعني هذا يعني هذا هو يعني
0: متهني عملت كرش متهني ولهنا نسلم على سيده ونقولها يا سيده مبروك عليك كملنا الامتحانات.
1: والله يا
0: كملنا الامتحانات يا سيده
1: اخطاني ما تذكرنيش يا ناديه في اللي تعدى وصار
0: إيكاها
1: على كل حال بالله بالمناسبة بربي أنت ذكرتني ربي يفضل أمهات الكل وربي يفضلهم وليداتهم وربي ينجح لهم وليداتهم برافو بارك الله فيكم وربي أنت زاد أم وأمولة والأمهات الكل كل كل كل كل كل ربي يبارك لكم وربي يسعدكم وربي يفرح قلوبكم على اللي تعملوا فيه مع وليداتنا وإن شاء الله يا ربي تشوفوهم ناجحين. أوكي إحنا تعبنا راه مش ما تعبناش ما يتسيرش حطونا على ما يتسيرش حطونا لبرا مش
0: لا تحية كبيرة للأمهات وللآباء الكل أما تعرف قلب الام والام تلقاها ما تحب تقصر في حتى شيء والامتحانات شغلها شاغل الفتره هذه. بالمناسبه نعاودوا نجددوا التحيه للاولياء اللي صغارهم يعديوا الباك عندنا التلاميذ يعديوا الباك معناتها 2026 الامتحانات الوطنيه ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم
1: ان شاء الله يا ربي. واحنا ندخلوا مباشره في صلب الموضوع الاسعار اليوم كالعاده مش باش تكون مختلفه برشا على البارح. البطاطا قناة السعر نتاعها مزوز دينارات حتى لزوز دينارات وزوز دينارات و200 كيلو. الفلفل المسكي باش نلقاه موجود ب 3 دينارات حتى ل 3 دينارات و400 كيلو. الطماطم باقي غاليه نادي وين باش نلقاها موجوده جيده على 3 دينارات. الخشينه باش نلقاها مش خشينه يعني متوسطه هذه اللي موجوده جيده ومتوسطه والسوم نتاعها المتوسطه 3 دينارات و800 كيلو. البصل كالعاده باش نلقاه موجود على زوز دينارات بالنسبه للكيلو. في حين باش نلقاه بالنسبه للفقوس السوم نتاعو موجود على زوز دينارات و500 نحكي يعني على الفقوس التريد فقوس الخشين باش نلقاه موجود على 15%. وفما زاد كيف اللي موجود بدينار. نلقاه بالنسبه للوبيا الحمراء السوم نتاعها موجود على 6 دينارات ل 6 دينارات و500. اللوبيا الخضراء 5 دينارات و500 كيلو. المعدنوس وصل 400 مليون و3 موجودين على دينار. الكيلو السبنيخ ورق باش نلقاه موجود على 4 دينارات الكيلو. في حين باش نلقاه البتنجان 3 دينارات و500. كعبه اليوتيوب باش نلقاها موجوده على 15%. ربطه البجل باش نلقاها موجوده على دينار. هذه اهم اسعار نتاع الخضره. نمشي مباشره للغله. الغله وين باش نلقاها الكاليتي المتوسطه في الخوخ والمشمش تتراوح بين 3 دينارات حتى ل 4 دينارات و500 الكيلو. الكاليتي الباهيه خوخ الشامي 5 دينارات و800 بالنسبه للكيلو. خوخ بوتبقى يخشين باش نلقاها موجود على 6 دينارات بالنسبه للكيلو. كيلو دباع 15%. كيلو البطيخ من 15% حتى لزوز دينارات. الفراوله باش نلقاه موجود 4 دينارات كما باش نلقاه موجود على 5 دينارات و500 بالنسبه للكيلو. حبل الملوك 300 غرام باش نلقاه موجوده على 3 دينارات. تويكا باش نمشي بكم للحوم البيضاء. اللحوم البيضاء وين باش نلقاه اليوم الكيلو الدجاج المذبوح كالعاده 8 دينارات و500. في حين باش نلقاو الزدر نتاع الدجاج موجود على 13 دينار و500. الجيغو باش نلقاه موجود على 16 دينار و500 الكيلو. 3 كيلو على 16 دينار و500 موجوده قدامي 16 دينار و500 الكيلو. السالوب 17 دينار و500. ستيك 16 دينار. الكويز دون باش نلقاه موجود على 10 دينارات و80. والبلونكيت 7 دينارات و500 الكيلو. بعد ذلك اختك نمشي ندخل مارشي ونجي بابا باهي وعد يقول لي نوعدك بابا
2: وعدك بابا
1: اي ولدي انا جيت اخذ الكيك عايزك بارك الله هاي نمشي ندخل تويكا ايات كبش حوته حوته حوته جبنا عملنا دوره في الحوته شفنا لكم اسعار الحوته مش تعاود ندخل حتى ما نجيش نعطي اسعار الحوته وانا موجود البر يلزم لهم جونس نادي يلزم لهم شويه
0: بتاع هي حويته ربي يفضلها وربي يحفظها
1: اي ما شاء الله عايد عايد عليها الشارع عايد
3: عايد ويلكم عايد على الشارع عايد ولا الشارع عايد ولا الشارع
1: المية في الحوض. فما الشاوري يجي بكل 6 دينارات و 800 بالنسبة للكيلو، فما الشاوري إلا متوسط 8 دينارات و 600.

0: ملخشينا 12 دينار و600 وفما زاد كيف كيف اللي اخشى منها 14 دينار و600 وفما 16 دينار و600 مع الشاوري فما زاد السردينة لهنا السردينة باش نلقاها موجودة على 3 دينارات بالنسبة للكيلو.
1: عبي وحدك وايش قاعد هذيك العيدوده كانت تسمع فينا تو خويا هذيك مين تربي فضل انا هي وزوج
0: اي تحتك كيفاش كيفاش
1: عنا ثوري لب لب لب البالا عبي وحدك وايش قاعد
0: هذه هي يعني ابيض الشعريه في مخش انا شاوري 6 دينارات بالنسبه للكيلو انا الثوره باش نلقاها موجود 6 دينارات و 6 كيلو على 10 دينارات هنا الشاوري 8 دينارات و 6 دينارات 8 دينارات و 6 الكيلو على شورو خشين هنا 5 دينارات بالنسبه للكيلو الورقه المربيه باش نلقاها موجوده على 22 دينار و 600 الكيلو على اليوم لانجوسه تبارك الله ما شاء الله حيه قد ايه كيلو
2: يا خويا صباح الخير وكل عام وانتم حيين بخير يا خويا لانجوسه لانجوسه اليوم بيطيحنا فيها كيلو لانجوسه ب 80000 كان اللي ما ياكلش عند برجر
0: يرحم والديك وبركه بليش بليش فلوس بليش فلوس بكل بكل هذه يعني في متناول كل الزوايا 80 دينار البيش موجود على 48 دينار بالنسبه للكيلو الورقه المربيه كما حطيت 28 والخروف المربي 48 دينار بالنسبه للكيلو نزيد نقدم شويه شوفوا شوما اوتوما البوبنا نازله بوبا باهيه يا سيدي مش خايبه مش نلقاها موجوده على 10 دينارات و 800 نزل لي 10 دينارات و 800 نزل لي الرويال 24 دينار و 800 بالنسبه للكيلو البندار 38 دينار و 600 الكيلو على هنا بالنسبه للسيبيا 28 دينار و 600 الكيلو هذه اهم الاسعار اللي لقيناها اليوم في مرشي سلاح الدين بوشوشه في بنزرت اكيد تعمدت اني ندخل مرشي ونعيشكم في الاجواء اللي موجوده لهنا واكيد ان شاء الله ديما فرحانين وديما ننتظروا ان الاسعار تزيد تطيح اكثر واكثر ان شاء الله
3: كالعاده الجو موجود الاسعار زاده كالعاده في صعود في على امل سيفون انه تنخفض سوم الطماطم سوم الفلفل وقيت فلفل وطماطم وبصل ومشكشك وسلطه شويه وكبيت سردينة مشويين وقتهم توا يا سيف انقطع الخط نسلموا علي سيف برشا اجواء حلوه ياسر كالعاده في سوق صلاح الدين بوشوشه بين زارة 10 و 38 دقيقة طريق سليمة لكل مستعملي الطريق إن شاء الله نهاركم زين نذكركم أنه فما ارتفاع في درجات الحرارة بالنسبة لليوم نبعدوا عن أوقات الذروة إذا كان ما نجمناش نستعملوا المظليت ونشربوا سورتو برشا ماء لهنا نتحدث ونخص بالذكر الصغار وكبار السن دونك سيسر وإحنا وإن شاء الله ربي معكم الناس الكل أمل تقول لي وإحنا زيدا إحنا زيدا من حقنا أنه نتلهيو برواحنا ونشربوا برشا ماء يشربوا برشا ماء مع ارتفاع درجات الحراره هذه هي الاجواء اللي عندنا بابا سالم نزيدوا شويه في الراديو نعملوا برشا جو وان شاء الله نهارنا زين
4: انزل بحريه وانا جيت على الحملات والرواح النجليه وانا جيت على الحملات

0: نحب كفايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
1: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريق برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول.

0: ألفا تلم العائلة.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ti على www.radiooxygen.ti.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أكسجين اف ام.
2: المواد الخبيري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا نفذت المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت هدى شقير في تصريح لإذاعة أكسجين اف ام أن المترشحين للاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا في دورتها الرئيسية لسنة 2026 في ولاية بنزرت والمبرمجة خلال الفترة المتراوحة من يوم 3 إلى 10 جوان 2026 حيث توجه ما يوازي 8894 مترشح ومترشحة إلى جميع المراكز 27 التي تم تهيئتها لفائدتهم لاجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا في دورتها الرئيسية للسنة الجارية 2026 أكثر التفاصيل في تصريح المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت السيدة هدى شقير
4: المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت اليوم 3 جوان انطلقت الامتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2026 الاستعدادات بدأت عند مدة كبيرة اليوم انطلقت بإشارة انطلاق من السيد الوالي والسيد الكاتب العام للولاية والمعتمد ومعتمد رأس الجبل بدينا في محمد علي العنابي انطلقت الامتحانات في ظروف طيبة ثم تحولنا إلى الإعدادية رأس الجبل اللي هو تلامذة محمد علي العنابي شعبة الاقتصاد والتصرف إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح للناس الكل احنا في بنزرت عندنا 27 مركز كتابي ممتدين من بنزرت المدينة إلى سجنان عدد المترشحين متاعنا 8894 بما فيهم العمومي والخاص والمترشحين بصفة فردية إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح إن شاء الله اليوم اليوم الأول وإن شاء الله يكون يوم موفق إن شاء الله للجميع ثم انطلقت الامتحانات وكانت بحضور وكانت مأمنة من السلطة الأمنية بكل المراكز انطلقت إن شاء الله في ظروف طيبة عندي توصيات دقيقة لكافة المترشحين أول حاجة التأني في الإجابة ثم عيشكم ما نجيبوش لبوختابل متاعنا ولم نجلنا رانا نحبكم كلكم ناجحين إن شاء الله بتوفيق ونجاح
2: وعلى الصعيد الوطني وبمناسبة انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026 أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم أصبح بحضور ولي تونس عماد بوخريس والمندوب الجهوي للتربية بتونس واحد لحبيب الدوادي والمندوب الجهوي للتربية بتونس اثنين كامل بالزاوية وفل من الإطارات التربوية مركزيا وجهويا زيارة متابعة ميدانية لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية وتحول وزير التربية إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد جبل جلود بتونس واحد حيث اطلع على الظروف العامة لسير الامتحانات وعين حضور مختلف الأطراف المتداخلة من إطار تربوي وإداري وأعوان تربية وممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية التي تضافرت جهودها لتوفير أفضل الظروف وحسن استقبال أبنائنا التلاميذ المترشحين وبلقائه بالإطار التربوي والإداري شدد الوزير على ضرورة الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح أفاد وزير السياحة سفيان الطقية بأن السياحة المستدامة لم تعد خيارا بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان ديمومة الوجهات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية في عالم يشهد تحولا متسارعا في سلوك المسافرين ومتطلبات الأسواق الدولية كما شدد على أن تونس تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للتموقع كوجهة مرجعية في مجال السياحة المستدامة بفضل ما تسخر به من ثراء ثقافي تنوع طبيعي ورصيد بشري ومهني مهم وذلك لدى إشرافه أمس على افتتاح أشغال الورشة الوطنية Sustainable Tunisia Human First التي توجت بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والمجلس العالمي للسياحة المستدامة مثلت وضعية عدد من المواقع التاريخية والمعالم التراثية بولاية تونس محور جلسة عمل جمعت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي بالمندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس بشير التواتي وعدد من إطارات الوزارة. وفي مستهل هذا اللقاء أكدت صرارفي على أهمية الوقوف على مختلف الإشكاليات التي تواجهها بعض المعالم التراثية بالولاية والبحث عن تدخلات عاجلة بالتنسيق بين مختلف الوزارات والمصالح المتداخلة، فضلا عن إيجاد الإسناد المالي الكافي لحمايتها والمحافظة عليها من كل أشكال الإتلاف، وذلك لما تتميز به المواقع التراثية بالبلاد من قيمة حضارية وتاريخية متميزة. وبعد تباحث بين ممثلي مختلف ممثلي المصالح المختصة بالتراث وإدارة البناءات وإدارة الشؤون القانونية، تم اقتراح تكليف المعهد الوطني للتراث وبالتنسيق مع إدارة البناءات والشؤون العقارية بتقديم دراسة حول أبرز الإشكالية المطروحة في الوقت الراهن وتقييم المخاطر والاشتغال على خطة عمل لإنقاذ هذه المعالم في أقرب الأجل. وفي أبرز أخبار العالم، نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بما وصفتها بالهجمات الأمريكية على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز وعلى برج اتصال في جزيرة قشم، وقالت أنها تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي. وقالت الوزارة أن الكويت والبحرين تتحملان مسؤولية مباشرة وواضحة عن هذه الهجمات، وقالت أنه أراضيهما ومنشأتهما استخدمت لدعم العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، وأضافت أن طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وأنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة للرد ومن بينها استهداف مصدر أي هجمات في المستقبل. نهاية المواد الإخبارية من تقولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور في الأمان.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: حاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس،
1: أنا جيت وجايبة فرحة.
0: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزيانة يتلقاو.
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو، سيتروين، دي اس و بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabt ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
5: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: تعرف اللي يعجبني فيها؟ إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين اثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. ما عاد جد من لازم تحيه كبيره لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا الناس الكل على 90.4.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع، ما عاد جديد من لازم نحكيوا فيه ان شاء الله باكثر تفاصيل على مجموعه من نقاط باش نرجعوا على الناموس. اكيد اللي اليوم بدل الوجهه واختار معتمديه الجديده والريكلاماسيون تشكيت اليوم جينا من بنزرت الجنوبيه ومازالت متواصله اكيد في منزل بورقيبه وتينجا وماتر. باش نحكيوا على بلاغ خرج على الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه وبلاغ زاد صادر على الهيئه الجهويه في ولايه سيدي بوزيد. دونك احكي على اللي صار في العيد وانه التسمم الغذائي اللي صار للعائله في العيد اللي توفوا منها عدد من افرادها ان شاء الله ربي يرحمهم كان ناتج عن ماده سامه موجوده في الخضره. الخضره وقت يلموها وقت يجيبون يوصلون للسوق مع عدنوس ولا سبناخ هما الفيت كي يلموها قالك تجم تكون فيها ماده بيان سور تجم تكون فيها حاجه مش عاديه ولي افكتيفمون هذاك اللي صار يلقاو فيها ماده سامه واحد الخضر الورقيه هذيا موجوده فيها ماده نيكوتيني كوتيانا غلوكا ولا المادة هذية اللي بالعربية اسمها الأنابازين والمادة السامة هذية اسمها الأنابازين القوى في العصبان والمرجح أكيد يقول لك القوى في الخضرة اللي تشارج بها العصبان. دونك لهنا إن شاء الله ربي يرحم الناس اللي توفاو والهيئة لهنا كانت توجد كافة المواطنين عدم استعمال أو أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في عدد الأطعمة والحرص على اقتناء الخضرة الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع التثبت جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. معناتها اليوم بالحق معناتها حتى في الدار المرأة اللي تسمع فيها توا سبناخها مع دنوسها القطة متاعها ثبت فيها مليح ثبت في وراقها اسكو فما ورقة غريبة مش غريبة تتنحم القطة وتخرج على جنب مش في مخك طول سبناخ برا هز سمع دنوس برا هز ديريكت سلق برا هز وبدا كل طول. للاسف شديد هذا اللي صار وان شاء الله ربي يرحمهم خاطر برشا كلام وبرشا قويل تقالت من نهارتها لليوم وتحكي بتتر على عديد من الخضر فما شكون اصلا شكك في المراه بيدها وصل اتهام المراه بيدها اللي حضرت الشيء هذايا واللي هو شيء غريب معناتها نهار عيد مراه باش توصل تعمل كيك لعائلتها ماهيش سهله ماهيش سهله حتى شيء ماهيش سهله حتى الطرف حتى كان هي اخويا عندها مشاكل معهم مش بتوصل تقتل الناس معناتها ان شاء الله ربي يرحمهم ان شاء الله ربي يرحمهم الكل. وبعد شويه ان شاء الله سيد محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية ناخذ مع أكثر تفاصيل ونزيد نفهموا خاطر هذايا سبناخو مع دنوس يقول لك كيفاش نجم نثبت شنو هما المسالك اللي نشريهم منهم على أكثر من نشري قطة في المرشي معناتها. دونك إن شاء الله إن شاء الله ربي يرحم مرة أخرى الناس اللي توفي وهذا كله باش نحكيو فيه بعد شوية. 31/10/98 باش تفعلوا معنا مرحبا بالجميع باش نمشيو السجناء زاد كيف شو البنزرت وانطلاق اختبار البكالوريا. لكن قبل كل شيء نحبوا نمشيو مع الإشكال الاتصالي اللي مازال موجود ومتواصل في تونس وفي ولاية بنزرت بالأخص ما تعنينيش بقية الولايات خاطر ما منش مطلعين فيها منش قاعدين نخدموا عليها نخدموا على بنزرت. احنا إذاعة أكسجين إذاعة جهوية إذاعة قرب إذاعة قريبة للمواطن المواطن اللي مسؤول ما جاهش لحومته باش سمعوا احنا نوصلوا له صوته باش المسؤول يسمع الصوت هذاك ويتفاعل معاه. دونك نلقاو رواحنا من نهار اللي بدات الإشكال ولا من الويكاند لليوم ما فما حتى تفاعل رسمي من حتى مسؤول والمشكل انه المسؤولين في الأوف يزوا علينا التليفون بعد يقول لك ما نجموش لازمنا تراخيص تراخيص ما عندش كنت تاخذهم ما فهمناش تراخيص ما عندش كنت تاخذهم مشكله في جهويه تصور تراخيص من عند مسؤول جهوي ما فهمتش علاش المسؤول في الجهه سوى الوالي ولا كتب عمل اي مسؤول ما فهمتش علاش التواصل مع المواطنين ولا وسائل الاعلام مرفوض عندهم بتاتا وهذا اللي مانيش فاهمينه حتى طرف ياخذوا الكا حتى نتاع مسؤولين كانت حاضره البارح في الاجتماع اللي صار بخصوص وضعيه تينجا منزل بورقيبه ماتر واتصلنا بهم وحبيناهم يكونوا معانا وقالوا لنا ماذا بينا نكونوا معكم ونفسروا فما شكون مسؤول احتراما ليها هاني مش بسمي المره هذه لما راني مره جايه باش نسمي الناس الكل احتراما للمسؤوله هذه قالت راني نحب نتعدى نفسر نوضح لانه الوضعيه ولت محيره في منطقتي ولت محيره وكثر الكلام والناس كل تتكلم وهذا يسرع وهذا يسرع وهذا فيديو وهذا فيديو. دونك طلبتنا حابه توضح لكن المسؤول الاول على المتاحه قالها لا ما تتدخلش وهذا اللي مش مفهوم باش نوضحوا للناس شنو حكايه الناموس شنو اللي صار في الناموس والتدخلات اللي بتصير شنو وشنو الاجتماع اللي صار البارح علاش خذينا وقت ما دخلناش من الاول علاش ما دخلناش من قبل باش ما يصيرش هذا الكل وشنو التدخلات اللي بتصير شنو التدخلات اللي صارت البارح العشيه البارح في الليل كذا نفسروا للناس اسكو منزل بورقيبه بعدها بشكون فما ماتر فما تينجا. اليوم عندك بنزرت جنوبيه وصل لها ناموس، اسكو بنزرت جنوبيه بشكون عندها حملاتها؟ بنزرت اليوم فما ديريكلاماسيون في بنزرت المدينه. بغض النظر على بقيه المعتمديات، اليوم اوتيك تعاني واوتيك تريكلامي حي المنار وغير حي المنار، معناتها حي المنار المدمر بيئيا بطبيعته هو من سنوات من الثوره لليوم نحكي وكان على حي المنار، واكبر معضله عندنا نتاع تطهير في ولايه بنزرت هي حي المنار واوتيك. البارح ناس تريكلامي، ناس تطلب فينا تليفون مسكتش، زرزونا كيف كيف، راس جبل كيف كيف، معتمديات الكل تعاني من ناموس، صارت مشكل السنة ولا ما فهمناش شو اللي صار على مستوى البلديات، ناس ما حضرتش رواحها ولا ما حبتش تحضر رواحها ولا ما حبتش تخدم الفولي هذايا ولا ما ركزتش فيه ما فهمناش. نشوفوا في التدخلات صايرة، لكن وممتون نشوفوا في كمية كبيرة متاع ناموس. لهنا مش نلوم وراه، هذايا ديما حاجات من عند ربي، ما نلوموا شيء، ذاك ربي شو مكتب لنا مسلمين نعرفوا كل شيء. لكن اللي يلوموه هو التواصل متاع المسؤول مع المواطن. رئيس الجمهورية قال لك اهبط للتيران. رئيس الجمهورية قال لك سيدي الكريم احكي مع الناس. رئيس الجمهورية قال لك جاوب المواطن. اليوم لا فما تيران ولا فما مواطن ولا نحكيو مع المواطن. سي با نورمال معناتها. اليوم المسؤولين كي هبطوا على الميدان البارح اللي هبطوا كنا موجودين معهم صورناهم حبينا ناخذوا تصريح قال لك نشاوروا، شاوروا رجعونا قال لك لا منعونا من التصريح. سي با نورمال معناتها. انا المواطن شنو نقول له تو؟ ما عندي ما نقول له، نقول له هبطوا كمان طشوا درج طشوا البارح في الليل ونحي بس حراري ولا شنو ولا ضبط حراري ولا شنو هي الماتير وني با دي تكنيسيان. والمواطن البسيط اللي في الشارع والعطار والحماس والخضار اللي سكر حانوته بكري البارح في مزه بورقيبه راهو ني با تكنيسيان معناتها، موش فاهم فاش قاعدين شنو قاعد صاير. بار كونتر دكتوره حياه العمدوني كي كتب حدانا البارح تقول نحب وقولوا لنا رئيسه الجمعيه التونسيه للصحه والبيئه وطبيبه قاتك نحبوا تقولوا لنا شنو اللي طشيتوه وكيفاش طشوا فيه في النهار والمواطنين بجنبه يتحركوا ويستنشقوا فيه. فما بروتوكول خاص باش ندخلوا فيه وبروتوكول معين وفي وقت معين. دونك اللي طش البارح في النهار شنو اللي طش وفسرونا خلينا نفهموا خلي الناس بيدهم يفهموا. اذا باش ندخل في الحومه ذي ندخلوا نسكروا البيبان وندخل على رواحنا في الحومه وتتسكر الوضعيه. كيف كيف زاد البارح بدر الدين جمعه مجهول تحيه قرا والريح الليمه ذي هي اللي خلت الناموس يجي من اشكل الثلاثه معتمديات هذوما المحيطين بالبحيره. اما لو كان يتقلب الريح قادر يمشي سيكتور التسكريه والمعتمديات الغربيه والا قادر يمشي حتى البنزرت المدينه، وهذا اللي صار اليوم تقلب الريح. دونك ايمن المحفوظي حاضر معنا باش نفهموا شنو عندنا في تسكريه. ايمن صباح النور، مرحبا بك في بنزر جنوبي. عفوا اي مساء النور.
1: اهلا وسهلا حمزه،
0: مرحبا يا اخوي.
1: تحيه الى كل الساده المستمعين على موجات اذاعه اكسجين اف ام.
0: دونك هذا هو حابين التوضيحات، حابين الناس تكون موجوده معنا باش توضح لنا. قلت لك حابين نفهموا شنو اللي صار، شنو اللي باش يصير، وخاصه والاهم من هذا الكل التدخلات كيفاش باش تكون في صورة ما زادت تنقل الشيء لمعتمديات اخرى. وهو اليوم نحكي على بنزرت الجنوبيه. تفضل ايمن.
1: بالفعل هي راي بنزرت الجنوبيه يعني في حدود اشكل ما تبعدش برشا على جبل اشكل يعني سي. الحدود الجنوبيه نتاع معتمديه بنزرت الجنوبيه كلها موجوده على بحيره اشكل، يعني قريبه ياسر من جبل اشكل، من زون تاع اشكل جيرال مو. وكما كنت تحكي بالضبط حمزه يعني الريح، عامل الريح هو اللي ساهم البارح في وصول زحاف الكبيره نتاع ناموس الى جير بني واكل، قريه بنيتون، منطقه فروع عين فروه، وخاصه منطقه الواتا. يعني البارح كان جحافله رهيبه انت ناموس يعني ابارتير من 8:30 نتاع الليل بعد ما ظلمت الدنيا بالحق شيء مأهول، خاصة يعني معاك وين الأعمدة الكهربائية وين الفوانيس تاع التنوير العمومي الموجودة، خاصة وسط منطقة الواتا حي بن عبد الله أو ما يسميه الأهالي بريخات، إضافة إلى بقية الأحياء الأخرى. يعني كانت البارح صدمة من قبل الأهالي والمواطنين الكل. ويعني اللي صار هو أنه بلدية بنزرت بعثت جرار وآلة رش وقامت برش المنطقة. بعد ما صار الرش تاع يعني بالمبيدات الريه ما نعرفوش كيما قلت انت ما نعرفوش شنو هي الماتيريال هذوما، يعني صار نوع من الصد من هالناموس هذا. يعني
0: نوع من شنو؟
1: صار نوع من الحد يعني البارح
0: اوكي نقصت
1: اي نقص ابارتير من 11:30 لازم تقول انقص الناموس مقارنة يعني ابارتير من 9 تعليل. 9 تعليل كان شيء رهيب بعد التدخل من قبل مصالح بلدية بنزرت انقص خاصة في منطقة الواتا. وفق ما أكدنا أيضا مصدر محلي مسؤول في معتمدية بنزرت الجنوبية قال أنه الناموس وصل إلى منطقة جعفر هجير بوحديد منطقة ابن حمد ومنطقة برج شلول.
0: بالضبط، يعني على تليفونات نتاع ناس من وزارة المدينة حاليا قاعدين نستقبلوا فيها يا أيمن.
1: وجانا اتصال يعني في ساعة متأخرة قبل نص الليل، أكدونا أنه الناموس وصل إلى حدود قرية المنارة، يعني قرية المنارة في أقصى
0: بين شمالية جنوبية
1: يعني بجانب رطنجلة، يعني قرية المنارة وقيت القرى المجاورة لها، يعني يقولوا احنا خلادة وصباح وبالشاطر، إضافة لربما إلى بوزاريا وبقيت التجمعات السكنية الأخرى الريفية. يعني اليوم هو صار التدخل، لكن نخافوا الليلة نتعاود تصير نفس الحكاية. المعلومات اللي وصلنا هو عامل رئيسي في يعني في انتشار الناموس هذايا. البارح الرياح يمكن كانت جنوبية ساهمت باش توصل إلى منطقة اليوم الرياح يعني شمالية غربية، بالك فما شانس تعاود ترجع إلى منزل بورقيبة. مانيش فاهمين كيفاش باش تصير تدخلات لحد من هالظهر هذيا.
0: بون النوع اللي موجود تو بولمومون هذا من البعوض حسب ما اكدوهونا الخبراء في الصحه وحسب ما اكدوه كل الدكاتره انه موش مخطر، حتى الاسعه نتاعو ماهيش مخطره، ما ينقلش امراض النوع هذايا. لكن نحكي على اكثر من 3500 نوع من البعوض في العالم، راه معناتها هذا الموجود حاليا في بحيرة إشكل وقاعد يتسرب في الأحياء وولاية بنزرت ومعتمدية ولاية بنزرت، ماهوش مخطر وماهوش ناقل الأمراض. لكن نكونتروليو رواحنا ونعسوا على رواحنا، ونذكر بالطبيعة اش قالت البارح دكتورة حيات عمدوني، قالت عادي حتى كانت قرصته عادي حاجة بركة، انه فما سخانة ولا فما فشلة يعني والدوخة ذيكة، ونقطة ثالثة لا قدر الله فما قيح ولا حاجة كوقتها قد نتنقلوا فما فشلة، فما سخانة، فما حمورة ولا الاحمرار المنطقة بكثرة، مش الحمورة العادية دوما تتقرص معناتها بكثرة، ونقطة ثالثة هي لا قدر الله فما قيح يخرج بعد يومين هذاك قد لك تمشي تنقل بسرعة للاستعجالي باش تقوم بالفحوصات اللازمة. لكن جنرال مو ماهوش مخطر أيمن بول مومو، لكن مزعج حاجه ما نجموش نتعايشوا معاها. ايمن ماهوش الناموس العادي نتاع الصيف، معناتها تدخل الصيف اللي ديب توكس وديما نمشي. اليوم خويا رانا نحكيوا على حاجه تتطلب انه يكون فيها خليه ازمه، انه نقعدوا نحكيوا نجاوبوا الناس. مش معناتها نحكيوا ايمن كي نسكتوا رانا نخليوا البولدونيش تكبر. اليوم فما موضوع قاعد يتداول بشده في الشارع البنزرتي، و يراهوا العباد في الصور في الشارع. دوك علاش نخلي بولدونيش نكبر؟ انا قال شنو هاني باش ندخل ونعمل، وانا ما نوضحش للناس شنو اللي صاير اصلا ولا شنو اللي فما. دخلوا معانا وخيان ناشطين في المجتمع المدني يعطيهم صحه، هما خبراء ومختصين وجاوبونا يعطيهم الصحه. لكن انا كمواطن نحب نفهم الدوله ويني، نحب نفهم راي الدوله شنو، نحب نفهم الدوله الاجراءات اللي باش تعملها اثر الاجتماعات اللي صارت شنية. كيف زاد اذا كان فما تدخل منزل بورقيبه في الليل، نعلموا الناس راه باش ندخلوا في الليل، فما ماده راهي مش مخطره، كان شميتوها ما تخافوش راهي ماهيش باش تقلقكم، اما رانا باش نقضيوا عليه الشيء هذا الكل. خاطر شفنا انه منزل بورقيبه تحسن شويه الامور بين الايامات اللي فاتوا والبارح بعد التدخلات اللي صاروا. نفسروا للناس، وهذا اللي قلت لك المسؤوله هي هزت التليفون وقالت نحب ندخل نوضح، خاطر بلغتنا ولا برشا تلكليك وبرشا كلام وعباره، موضوع ما في شيء ايمن يكبر بسرعه. علاش؟ خاطر احنا ما نحبوش نتفاعلوا مع الناس.
1: بالفعل بيروقراطيه مكيتة رئيسي فيها في تورس متواصل، حتى يعني حتى في طرق التواصل مع المواطنين، يعني كان مسؤول باش يتواصل مع مواطن ولا في وسيله اعلام باش يوضح للناس ويقول الشم واش ما فماش وشنو باش نعملوا وشنو ما باش نعملوا، يعني ولات فما بيروقراطيه للاسف. فيني شوف كيفاش وين وصلنا الوضعيه الحاليه، مانيش فاهمين شنو بالضبط، شنو علاش يعني علاش يعملوا كايا، علاش يعني يتعاملوا معنا كايا، شنو هي الغايه، مانيش فاهمين. ان شاء الله ربي يهديهم المسؤولين ويجاوبونا. مثالش
0: واضح
1: التليفون ويتصل،
0: واضح تحسن شويه الوضعيه في المنطقه،
1: تحسنت خاصه البارح يعني بعد نص الليل تنجم تقول انت نقصت بنسبه يمكن 80 ولا 85% يعني بقات حاجه قليله بعد ما صارت تدخل من قبل مسرح بلديه بنزرت اللي بالمناسبه بلين ويسولهم تحيه، كل انسان يخدم خدمه باهيه يعني يلزمنا نشكروه.
0: بيان سور يعطيهم صحة ناس كل، وإحنا مع الناس كل اللي تخدم بيان سور على روحها، مانيش ضد يا أيمن، فقط راهو العالم اليوم فيه اليوم عالم فيه وسائل التواصل الاجتماعي للاسف شديد وفيه ديجيتال اللي قادر يقلب لك بلاد في سجوندا معناتها.
1: حمزه تعرف انت انه بنزرت الجنوبيه راجع بالنظر الى بلديه بنزرت وي. وتعرف عدد المأهول بتاع القرى والتجمعات السكنيه الريفيه الموجوده فيها. لو كان يعني يتعاود الحكايه ذي في عدد كبير من التجمعات السكنيه والمناطق والقرى كيفاش باش تعمل بلديه بنزرت؟ وخاصة أنه تدعم الأزمة وتوصل إلى بذرة المدينة، بذرة المدينة اللي فيها كثافة سكنية رهيبة وبولي بجانبها جردونة. يعني اللي هنا زعما عندهم استراتيجية، إن شاء الله يكون عندهم استراتيجية.
0: سمعنا البارح وفق الاجتماع اللي صار وكانوا فيه مسؤولين وزارة داخلية ولا مسؤول وزارة داخلية، سمعنا أنه فما رونفور من تونس وجيبوا له ماتريال من تونس. سمعنا دونك أنا قلناه، اللي سمعناه قلناه، كان غلط بالطبيعة المسؤولين يوضحون. سمعنا انه بشكون رونفور من تونس وتعاونوا من تونس خاطر اسكو عندنا لي مويا ما عندناش، بلديتنا عندهم لي مويا ما عندناش. السؤال يطلع نفسه اصلا علاش البلديات ما تدخلوش من قبل، خي نعرفوا كل صيف على ناموس، علاش ما تدخلوش من قبل في طرق ضع ناموس بما فيه البعوضه ذي اللي جات السنه بصفه استثنائيه في كل المعتمديات اللي ماليها تريكلامي اليوم زرزونا ريكلاماسيون كبيره برشا من نوتيك وحي المنار وغيرهم معتمديات بارتو معناتها اي من دونك انا ما وضحناش النقاط هذوما احنا في حد ذاته وما وضحناش اليوم هالوضعية اللي جات عنا وخلينا كل واحد يقول راني عندي الحقيقة، كل واحد يهبط ستاتيو والاخر يقول راني في بالي والاخر يقول علمنا وعلاش ما قلناش والاخر علاش ما عملناش وزيد الماء زيد الدقيق في وسط ذاك المواطن اللي سكر حوانته بكري واللي ما عادش يجم يستعمل فيراندا لا يمت هذايا لانه الوضعية مزعجة. هذا شنو نقولوا اقل حاجة نورمال مو فما اتصال ازمة وفما خلية ازمة ما نعرفش انتوكا هذا الكل منش قاعدين نشوفوا فيه ومنش قاعدين نجموا نوصلوا للمواطن. احنا دونك شنو دورنا هنا هان نوصلوا في صوت المواطن ايمن
1: هذا دورنا اللي شفناه البارح عينناه ونقلناه يعني بالموجود واللي فما ان شاء الله ربي يقدر الخير وكون ما يتعمق الازمه هذه ان شاء الله يكون يعني الظاهره هذه في المرحله الاخيره يعني ظاهره الناموس هذايا ان شاء الله يعني حد اليوم ان شاء الله ما عادش يشوفوها جمله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله هذاك الشيء نحبه
0: ان شاء الله. شكرا لايمن يعطيك الصحه تحيه لايمن المحفوظ يا ترافير وهو الكل متساكنين في بنزرت الجنوبيه اللي نوجه لهم تحيه كبيره وكبيره برشا. هذا ملف وحابين نسكروا واحد من الملفات كالعاده ديما اللي تقعد عالقه للاسف وما نلقاوش فيها تفاعل. صغيراتنا اليوم انطلاق امتحانهم نتاع البكالوريا ان شاء الله ربي ينجحهم، 162,000 مترشح للامتحان البكالوريا كالعاده ليكونومي جيستيون اقتصاد تصرف الصداره من ناحيه الارقام والمرتبه الاولى. دونك ان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل. بعد شوي نعملوا طلاله بنزرت المدينه كيفاش كانت فيها الاجواء كيف انطلق فيها امتحان البكالوريا اليوم، نعطيكم شويه ارقام وان شاء الله ربي ينجح الصغيرات الكل.
2: لازم على أكسجين أفان.

0: أقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: FM. Oxygène.
1: Oxygène. أوكسيجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أوكسيجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tv. على www.radiooxygène.tv.
2: أوكسيجين اف ام.
0: أوكسيجين اف ام بصوت العالم.
2: بصوت العالم.
3: أخبار أوكسيجين اف ام.
4: مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أوكسيجين اف ام. على الصعيد الجهوي انطلقت الصباح اليوم اختبارات البكالوريا دورة 2026 بمعهد غزالة. وأفادت مديرة المعهد السيدة هند الشاوش أنه تم تخصيص 14 قاعة امتحان من بينها قاعة بإجراءات خصوصية لفائدة المترشحين الذين تستوجب وضعيتهم ذلك. ويبلغ العدد الجملي للمترشحين 190 مترشحا ومترشحة موزعين على مختلف الشعب كالتالية: شعبة الأداب 41 مترشحا من بينهم 4 مترشحين بصفة فردية، شعبة العلوم التجريبية 21 مترشحا من بينهم مترشح واحد بصفة فردية، شعبة الاقتصاد والتصرف 128 مترشحا من بينهم 12 مترشح بصفة فردية حسب مراسلة خالد الهذلية. على الصعيد الوطني أدى وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم زيارة ميدانية إلى عدد من مراكز الاختبارات الكتابية بولاية تونس لمتابعة ظروف انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ذلك

0: حضور والي تونس عماد بخريس والمندوبين الجهويين للتربية بتونس 1 وتونس 2 وعدد من الإطارات التربوية المركزية والجهوية. واستهل وزير التربية زيارته بمركز الاختبارات الكتابية بمعهد جبل الجلود حيث اطلع على سير الامتحانات والظروف التنظيمية المحيطة بها. خلال لقائه بالإطارين التربوي والإداري أكد وزير التربية أهمية الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية بالممتحنين داعيا إلى توفير المناخ المناسب للأساتذة المشرفين على مختلف مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع والإصلاح. كما تحول وزير التربية إلى مركز الاختبارات الكتابية بمعهد السيجومي الزهور حيث اطلع على ظروف إجراء الامتحانات وتابع جاهزية مختلف المتدخلين من أعوان تربية وإطار طبي وشبه طبي وممثلين للمصالح الأمنية والسلطات المحلية. وعلى هامش الزيارتين نوه الوزير بما لمسه من التزام وشدية لدى الأسرة التربوية في تأمين هذا الاستحقاق الوطني معربا عن ارتياحه لمستوى الاستعداد الذي أظهرته مختلف الأطراف المتدخلة. كما توجه بالشكر إلى الإطارات التربوية والإدارية المشرفة على الامتحانات. شدد رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد لدى استقبالهم من طرف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على أهمية التسريع في النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 41 لعام 2023 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد والمعروض على أنظار لجنة التشريع العام. وذكروا بإيجابية المقترح معتبرين أنه سيوفر الحماية القانونية اللازمة لعدل الإشهاد أثناء ممارسته لمهامه فضلا عن تدعيم اختصاصاته والحصرية. وأضافوا أن مقترح القانون يهدف كذلك إلى إكساء الحجة العادلة بالقوة التنفيذية إلى جانب قوتها اللاثبوتية، وأن إدراج القوة التنفيذية للحجج الرسمية سيضمن حقوق المتقاضين ويخفف من أعباء التقاضي بمختلف درجته داخل المحكمة. وأكد العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الدور الذي يطلع به عدول الإشهاد ضمن المنظومة القضائية ومشاهده عملهم من تطور في سياق الحرس المتواصل على ضمان نجاعة المهن المساندة. وأبرز في ذات الإطار أهمية تسييم شعار الثورة التشريعية بعيدا عن النزاعات القطاعية وعدم الخلط بين المهني والسياسي، مشددا على أهمية وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرفق القضائي تكون في إطار العائلة القضائية. في أبرز أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم استقبال 63 حالة إصابة إثر الاعتداء الإيراني على البلاد. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند في بيان صحفي إلى استنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم على دولة الكويت. وكشف السند عن استقبال 63 حالة إصابة وإجراء 7 عمليات جراحية كبرى عاجلة، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تواصل رفع جاهزيتها على مدار الساعة. نهاية هذا الموعد الأخباري، يمنته لكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمانة.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: لازم على أكسجين FM.
2: أكسجين FM. وصي معكم في لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتم تسمعوا فينا. كما قلنا الصغيرات انطلقت اليوم في امتحان البكالوريا، إن شاء الله ربي نجاحهم ربي وفقهم. 162 ألف تقريبا الرقم الإجمالي. دخل نسمعوا ساعة الأجواء كيفاش كانت اليوم في بنزرت، بعد نعطيه شوية أرقام. حاضر معنا فؤاد المحمدي ناخذ معك كل التفاصيل بخصوص الوضع في بنزرت المدينة. سي فؤاد صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير، تحياتي حمد، صباح النور، تحياتي ليك ولكل مستمعي إذاعة أكسجين.
2: أيوة، شنو الأجواء كيفاش كانت؟
3: أجواء كبقية المدن وكبقية الولايات وكبقية تونس كاملة اليوم عاشت على وقع الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. بطبيعة الحال بنزرت، إذا كان نحكيو على بنزرت حمزة، بنزرت بطاقة اليوم في 8 متاع الصباح بالضبط، وكنا حاضرين، أكسجين كانت حاضرة مواكبة للانطلاقة هذه. كانت الجاهزية التامة لمختلف تقريبا للمراكز، مراكز الاختبارات في بنزرت الشمالية. بدأت حال مع اتخاذ العديد الإجراءات يعني والتدابير، ربما لضمان اللوجستية بطبيعة الحال لضمان إجراء الامتحانات في ظروف بطبيعة الحال تتسم بالنجاح. في بالنسبة لبنزرت حمزة، هو إجمالا فما تراجع في بعض الشعب وفما ارتفاع في بعض الشعب الأخرى.
2: تراجع كتحكي أرقام المسجلين؟
3: نعم،
2: تراجع معناتها كي تحكي أرقام مسجلين فؤاد.
3: اي حسب مسجلين
2: بالضبط. اي
3: يعني دورة الثانية مثلا فما تراجع في الشعب، في الرياضيات مثلا، شعب الرياضيات في العلوم التجريبية فما تراجع في عدد المترشحين بالمقارنة مع السنة الفارطة، وفما في المقابل فما ارتفاع في عدد المترشحين في بعض الشعب الأخرى كما الاقتصاد التصرف، العلوم التقنية، العلوم الإعلامية والرياضة. هذوما شهدت ارتفاع في عدد المترشحين حمزة. بطبيعة الحال على مستوى الولاية 8895 مترشح. بطبيعة الحال فما حالات استثنائية في بنزرت حمزة، خاصة الحالات الاستثنائية الخاصة من ذوي الهمم. ذوي الهمم بحال ما تم تمكينهم من ساعة إضافية مع مرافق في بعض الحالات اللي تستدعي ذلك يعني بالنسبة لذوي الهمم. في بنزرت أكبر مترشحين من مواليد 1964 وأصغر مترشح من مواليد 2008. هذا بالنسبة لولاية بنزرت الجهة اللي
2: قديش. سامحني، أصغر مترشح من مواليد قديش؟
3: 2008، من مواليد 2008.
2: اوكي، 18 سنة معناتها.
3: ولكن حتى على المستوى الوطني تقريبا اصغر مترشح 16 على المستوى الوطني 16 سنة، واكبر مترشح على المستوى الوطني يبلغ من العمر 75 سنة.
2: عندنا شكون في السجن ولا ما عندناش سي فؤاد؟
3: وعندنا زوز مودعين في احدى المؤسسات السجنية. زوز زوز في
2: بنزرت، و30 على مستوى الوطني
3: ومتأثرين على مستوى وطني. بنزرت اليمنى، نحن بنزرت عنا زوز، كانوا ثلاثة هما، ولكن تم سجين تمتع بالصراحة خرج، ولو زوز بار كانوا ثلاثة هما من الأول
2: بالضبط.
3: ولو زوز مدعين بإحدى المؤسسات السجنية في مدينة بنزرت.
2: فمرتاح اليوم على مادة الفلسفة، وحسب ما نرى وهكا حتى على موقع التواصل الاجتماعي مقبولة، يبدو لي الفلسفة اليوم مقبولة
3: حسب ما يزور، كونه الفلسفة اليوم كانت في المتناول بطبيعة الحال اللي قرأه واللي كذا اليوم الفلسفة ينجم يلقى روحه فيها.
2: بالضبط، هو انطلقوا في المواد العلمية تقريبا كل شعبة بشكون عندها مادة رئيسية.
3: المواد الرئيسية هو تقريبا
2: بالضبط. شكرا سي فؤاد، يعطيك الصحة. تحية كبيرة لفؤاد المحمد على كل هذه المعطيات. على مستوى بنزرت 8895 مترشح لامتحان البكالوريا 2026، 7462 في المعهد الخاصة، المعهد العام العمومية، و1072 في المعهد الخاصة، 361 بصفة فردية. عنا حالات من ذوي الهمم، وعنا زادة كيف كيف زوز في السجن، والكبار أكبر واحد السنة في بنزرت من عام 64، وأصغر واحد من عام 2008. على المستوى الثاني أصغر واحد 16 سنة، أكبر واحد في تونس عمره 75 سنة، يعادي سنة في الباكالوريا. باش نوريك اللي الباك راهي ماهي مشكلة لحتى حد، ما أنت اللي يحب بالحق ومصر، رغم أنه كل ما نجحش في امتحان البكالوريا مصر باش يخشيته، راهو يقدر حتى وكان عمره كبير اليوم اللي عادي 75 سنة. على مستوى وطني 160,435 مترشح، 100,900 منهم إناث 62%، 61,535 ذكور 38%، موزعين 83% على معاهد عمومية، و 12% معاهد خاصة، وخمسة مترشحين بصفة فردية. على مستوى مراكز الامتحانات 5988 مركز على مستوى وطني، 27 مركز إيداع، 7 مراكز تجميع وتوزيع، 32 مركز إصلاح في مختلف أنحاء الجمهورية. كما قلنا أكبر مترشح لامتحان بكالوريا سنة 75 سنة في شعبة 75 سنة في الأداب، الأداب والشعبة متاعه في. وبالنسبة لأصغر واحد 16 سنة، هي طفلة مترشحة 16 سنة بكمات شعبة الرياضيات. على مستوى الشعب، شعبة الاقتصاد والصرف كالعادة تتصدر المشهد، قائمة القائمة متاحة ولا قائمة التلاميذ والمترشحين فيها هي الأكبر بطبيعة، 56,201 مترشح، 35% من إجمالي عديو الباك سنة هما باك إيكونومي. العلوم التجريبية هما في المرتبة الثانية 28,780 بنسبة 18%. الليتر هما الثانيين، الاداب 26,685 مترشح نسبة 16%، تكنيك علوم تقنية 21,677 بنسبة 13%، سيونس سيونس انفورماتيك علوم الاعلامية 18,916 مترشح، دونك هذه تقريبا بنسبة 12%. باكمات في تراجع كبير العوام الاخرى، يمشي ويتراجع الرقم، السنة طاح بارابول العامنير 8,112 بنسبة 5% من عديو الباك مات، في حين تبقى شعبة الرياضة هي أقل عدد 2064 مترشح فقط بنسبة 1% من إجمالي مترشحين بالنسبة للرياضة. دونك عنا ذوي الاحتياجات الخصوصية وإلا ذوي الهمم، عنا اللي بطريقة براي 54 مترشح من فاقدي البصر، عنا تضخيم خط 132 مترشح إلى جانب تمكين 1127 مترشح من ثلث الوقت الإضافي، عنا 30 مترشح داخل المؤسسات السجنية، فضل عن تأمين مرافقة ورعاية خاصة 3 مرشحين من فئة أطفال القمر. الباك تبدأ اليوم وإن شاء الله تتواصل حتى 2 جويلية بلوتو، عفوا دورة المراقبة باش تكون 29-30-1-2 جويلية. بالنسبة للإعلان على النتائج النهائية باش يكون نهار 12 جويلية، هذا بالنسبة لدورة المراقبة. بالنسبة للدورة الرئيسية نكملوا الليمات تاع الأسبوع هذايا، ونمشيو زادة كيف كيف في الاثنين والثلاثة والأربعة في الأسبوع القادم، إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل، إن شاء الله ربي يوفقهم. الإعلان على النتائج يكون في الأسبوع الأخير من شهر جوا، ونتائجها بالضبط نهار 23 جوا. إن شاء الله بالتوفيق بالنجاح للناس الكل. مازال متواصلين معاكم في لازم لازم 31-10-98 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
0: لازم على أكسجين أفان.

0: نحب كفايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
1: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من طرا صغيرة في بيد ماتر بدينا كنت أنتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira men qital ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou bensi hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
5: تحب تليفون جديد تحب بي سي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100% خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
7: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس
8: أنا جيت وجايبة فرحة
7: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية مفروشات الزرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999 معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه

0: لازم على
1: اوكسجين
0: افان
1: اوكسجين افان. بصي معكم لازم باش نمشيو للسجنان، موجود معنا نائب المحلي باش نتفاعلوا معاه رمزي العباسي، ناخذوا معاه اكثر توضيحات بخصوص وضعيه الوضع البيئي في الجهه، مشكل تطهير كان بحثنا رمزي وحكينا عليه ومزلنا نحكي عليه. رمزي مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء الخير خويا حمزه، ومساء النور لكافه مستمعي اذاعه اكسجين افان.
1: يبدو لي كراد الوضع البيئي هو المشكل اليوم في معتمديه السجنان كما عدي معتمديه الولايه، وشفناك مازلت كي بارتاجيت الفيديو بخصوص الوضع الموجود والوضعية الموجودة. نعرفوا أنه مشاريع كما نكذا طلب إمكانيات، ما هيش متاع نهار وليلة، لكن السؤال المطروح يمكن يطرح نفسه اليوم، كيفاش قاعدين أموان نتصرفوا، ولا كيفاش نجموا نتصرفوا في ظل الإشكاليات هذه الكل؟
2: هو حبيت نوصل اليوم صوت أهالي سجنان، خاطر اليوم في غياب محطة تطهير اللي هي مفتاح التنمية للجهة، اللي هي مش تعطينا مشاريع هيكله واستثمار حقيقي للجهة. اليوم أهالي سجنان يعانوا في وضع كارثي بيئي متمثل في غياب محطة تطهير، قنوة الصرف الصحي ما عادش تستجيب للخدمات نتاعها باش تتأدي الوظيفة للقبل الوظيفي نتاعها.
1: أيوة.
2: اليوم كما شفنا في حي المروج معناها تذمر كل من الأهالي، رغم حبينا نلقوا الحلول مع البلدية في المكان مع التجهيز في نطاق مشروع تهيئة حي المروج وحي المبعد وطريق المنطقة الصناعية، لكن اليوم المواطن يعاني اللي ثم تقصير من المسؤولين المحليين، اللي هو فهمت على خطر اليوم إذا كان المواطن يبقى جماعتين بدون منطقة الوضع قنوة تصريف الصحي اللي هي PVC لهنا ثم إشكال. رغم تصريف سيد ولي بالذات اليوم كنت معه باتصال اللي أكد كون فهمت محطة تطهير هي أولوية متقل لمعتمدي السجنان لأهاليها باعتبار
1: لحظة بركة بلاي سي رمزي، لحظة بركة وباش نتفاعلوا بالضبط شنو كان الحوار بينك وبين ولي الجهة وشنو تفهمتوا، أما خلينا نفهم سال الفيديو اللي هبطوا ذاك شنو قاعدين نشوفوا فيه على الباج نتاعنا أكسجين تونيزي.
2: بالنسبة لنا احنا عندنا في سجنان أربع مخارج لقنوات التصريف الصحي، اللي هي الأولى فهمت اللي خرج فيه مركز تصفيه الدم بسجنان، أو عندنا نقطة ثانية اللي خرج فهمت حي عهد جديد وحي النسيم وحي خالد بن وليد وحي سيدي منصور، هذيك النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي هي خرج فيها حي سيدي منصور الثاني وحي الغابات وحي الزهور وحي ليل ما عندك الله هو حي الصداقة وعندنا حي سيد المديري وحي المناجم، هذوك الكل في الثالثة. والرابع اللي هو طنطا اللي خرج حي البساتين واحد وبقيت طنطا الأحياء المتخمة لمنطقة بلدية سجنان، وهذوم الكل يمشوا في المساحات الزراعية والسقوية يتعدى حتى للبراج.
1: الاشكال انه هما من نهار لنهار قاعده الوضعيه تتعكر معهم القنوات هذية، معناتها اليوم ضروري ظهر لي احداث مع التطهير في الجهه، ما نجموش نكملوا في الوضعيه هذية. معناتها
2: اليوم خاطر تنطر عندنا اشكاليات كبيريات خاصه فيما يخص بجنب جامعة سجنان من المستوصف اللي قلق برشا المواطنين، اصبحت تستجيب للحكومه باش تؤدي قيمتها الوظيفيه. اليوم في غياب محطة تطهير كثرة الناموس كثرة الزواحف كثرة الحشرات والروائح، أول ما ندخل سجنان على سجنان اللي ضربوا في التاريخ والقديم ياسر
1: أيوة
2: جو نلقى فانت الريحة حشاك سامحني خويا حمد نجاسة، تدخل سجنان أول ما تدخل تضرب كرحة نجاسة. اليوم ما نش نحكو على حي، اليوم نحكو على معتمدية كاملة غياب كلي لمحطة تطهير اللي احنا فانت سعالة كي نحكو مع المواطنين يتبع معناها فهمت مواقع التواصل الاجتماعي، فما مناطق اخرى يقول لك احنا فما باش سيقع ربط مناطق ريفيه بمحط بشبكه محطه تطهير. اليوم نحن نحكوا على معتمدين، ما نحكوش على مناطق ريفيه. سجنان مدينه قرابه 12 ساكن.
1: واضح اتصالك اليوم مع سيد ولي بنزار شنو كان؟
2: بالنسبه لسيد ولي بنزار باش نشكره الحق ديما معنا والحق في المطالب نتاعنا باش نكونوا واضحين. فما كنقول احنا غياب التمويل للمشروع هذايا اللي باش يغير وجه سجنان واللي باش يحسن ظروف عيش المواطن هنا كما تعرف خويا حمزه والله صدقني اقسم بالله انا كنت عدى ساعات نصف النهار والى العشيه على وليداتنا. معناها امراه تخلي وليداتها تنطر في ظروف يعني بها ربي تمشي تنقل لظروف اخرى انا بالمناطق اخرى في معتديات مجاوره والله اقسم بالله اللي زال بساعات القسم خاطر اليوم الحق عن المقاومات الثانيه لكن في غير محطات غير اللي هي مرتاح.
1: شو العائق؟ شو العائق سي رمزي؟ شو العائق؟
2: العائق التمويل اليوم العائق التمويل
1: يعني ما تمش برمجته سنوات الفارطه كل ما تمش برمجه مع هذا التطهير في الجهه
2: وقت الدراسه نتاع سر فانت نقولوا نحن بروبليم فما معارضه بسيطه
1: وتجاوز معارضه شنو؟
2: المعارضه معارضه من المواطنين بحكم كونهم وقتها ما فماش نقولوا نحن تاثير المواطن ما يعرفش يقول لك محطه في تحط محلاه كما تعرف كان السيد احمد
1: اي يقول له تقعد هكا خير
2: باش يعرف سي خاطر كان تنظم الاول فما معارضه بحكم كونه هو ما خذاوش فكره على
1: اي فرضا يقول لك محطه طير بشكون بحذايا باش تقلقني باهي اوكي لكن هكا خير زاده هكا الوضع الوضع عراضين به
2: تو لا حاليا ما فماش معارضه ما فماش معارضه وجاوزنا اشكاليه المعارضه وجاوزنا اشكاليه العقاريه
1: ايوه
2: تو بقاء التمويل التمويل يظل لي 30 مليون دينار ماهوش ياسر على ما اظن
1: 30,000 دينار
2: 30 مليون دينار
1: مليون دينار فوالا قاطبيه 30 مليار فوالا اي
2: بالنسبة لنا احنا كما تعرف كما قلت خويا حمزة هي محطة خير اليوم مش المطلب قطاعي هي مفتاح التنمية ورفع التهميش على الجهة
1: واضح شكرا سي رمزي يعطيك الصحة
2: خويا حمزة كما نقول نحن فما مشاريع حكينا فيها مع السيد الواري اللي هي ربط منطقة حي النسيم وحي البلدان وفما معنا كما نقول تعطيلات من بعض الجهات اللي مع بعض التفسير نتاعها واضح يحب يعرف فما مسار التنمية
1: واضح شكرا سي رمزي يعطيك صحة تحية كبيرة ليك تحية لكل مستمعينا في سجنان بعد شوية نفهموا شنو اللي صار في المكنيسي في العيد شنو الاشكال اللي صار لحظات بعد الفاصل مازال متواصلين معكم في اللازم لازم مرحبا بالجميع
0: لازم على اوكسجين افان

0: عندهاش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: ريح ريح،
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: لازم على أكسجين أفاد.
3: مسي معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم اللي ما كنتوا تسمعوا فينا. ناس كل عاشت مع بعضها على وقع الحادثة متاع المكناسي في العيد. كان حادث انه تونس كل سمعت به، تبعته شفته عينته، لكن للأسف كالعادة ديما برشا قويل وإشاعات، كل واحد يتكلم من جيته، ما نصبروش حتى الناس المختصة تخدم خدمتها، تعمل تحاليلها، نشوف النتائج. كل واحد قاعد يتفلسف وحده، موجود لنا موجود لنا موجود لنا، فما حاجة، فما شكون وصل التهم حتى العائلة، وشكون في العائلة اللي حب يقتل عائلته. برشا كلام من نوع هذا يسمعني. على كل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية تهبطنا البارح البلاغ وتفسر لنا شنو اللي صار في ولاية سيدي بوزيد في معتمدية المكناسي، وشنو اللي صار في العيد بالضبط. دكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة موجود معنا، ناخذ معك كل التفاصيل. دكتور مساء النور، مرحبا بك على أكسجين.
4: مساء الخير، اهلا وسهلا سي حمزه، مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين، اهلا وسهلا.
3: من المفروض في حالتك من هكا ديما ندعي الناس انها تنتظر التحاليل، تنتظر الهيئه حتى هي تهبط لنا البلاغ. ديما تحس ما نتقنعوش دكتور، ديما كل واحد يحب يتكلم واحد، يحب يعطي رايه واحد، وحتى كي تهبط الهيئه ساعات البلاغات يقعد ديما تفسير وكل واحد يتفلسف وحده.
4: يعطيك الصحه سي حمزه، وهو كذلك انت تتذكر اللي صار مع ماده الفريز وقت اللي نسبون البلاغ على اساس كونه راهو الهيئه والوزاره نتاع الصحه راهو تفيد بانه الفريز غير صالح للاستهلاك باعتبار وجود تلوثوا بالبستيسيد وهكذا دواليك معناه. وتعرف انت تو مثلا في الحادثه هذه اللي ماتوا فيها معناها ناس عزاز علينا والله يرحمهم، ولكن كما قلت انت في اول نستناو حتى الناس اللي المختصه في المجال، الناس اللي عندها الامكانيه باش تبحث وباش تشوف وتعطي المعلومه الصحيحه. لا ما نستناوش، يلزم كل واحد يغني وجراء وجناح ورد عليه، ويلزم احنا سمعنا عده اشكاليات راهو، ولكن
3: توصلت حتى الهيئه بيدها تمست في مصداقيتها دكتور. برشا مرات يقول لك ليه حتى كي تهبطوا راكم تهبطوا في فيرسيونات انتم تحبوها على كيف كم، ومش هذه الحقيقة.
4: للأسف توا احنا نحبوا يلزم المواطن التونسي يعرف اللي راهي اول حاجة تاع الهيئة راهي هي علمية بالأساس، راهي مجموعة متاع دكاترة، مجموعة متاع باحثين، مجموعة متاع طباء، مجموعة متاع طباء بياطرة، مجموعة متاع فنيين مختصين في مجال سلامة الأغذية. يعني راهي ناس مختصة علميا وما عندها حتى علاقة بالأمور الأخرى، لأن بالنسبة لنا احنا راه وقت اللي نحكم على وضعية نحكم عليها من الجانب العلمي ومن الجانب الرقابي ومن الجانب الخطر اللي يمثله هك الخطر اللي تمثل الوضعية. والقانون هو مش هكاك فرزات، لأنه الدول المقدمة فهمت بكري، عملت الهيئات هذه نتاع سلامة الأغذية، وهك ما تشوفوا معناها ناس مقدمة برشا خاصة في مجال الإبلاغ وفي الكوميونيكاسيون، لأنه وين فما إشكال يخرج يصدر بلاغ عن الهيئة المختصة والمواطنين يصدقوها ويعملوا بالنصائح. إلى غير ذلك احنا حتى كيف تصدر بلاغ تولي محل تنمر وتولي محل كريتيك في غير محل، وتولي لا راك انت خطر عندك كذا وحصيله برشا حاجات. الحقيقة ان شاء الله احنا تورى الهيئة راي تسمى مولود جديد لتونس، وهي ستنكي وان شاء الله باش تكون بالحق صمام امان وباش تكون بالحق هك الهيكل اللي هو توا القانون اعطاه حصريه التصرف المخاطر ذات العلاقه بسلامه الاغذيه. يعني راهو ما عندناش هذه جانب اخر وهذا ما نحكموش عليه. لا بالنسبه
3: اللي موجود قولوا، اللي موجود قولوا
4: ان الناس الاخضر الموجود في كنف الشفافية المطلقة. ودايور كان تلاحظوا احنا حتى في بلاغاتنا اللي نصدروها بصفة مترسلة انه اغلب المعلومات نحطوها وما وما وما وما نتأخرش عن هذا، لانه احنا نعرفوا اللي مقتنعين اقتناع تام اللي المستهلك هو شريك فاعل. وانتم بارك الله فيكم الأسرة العالمية كلها بمكوناتها الكل، معناها الحقيقة انتم شريك حاجة كبيرة بالنسبة لنا، لانه لولاكم ما نجموش نوصلوا احنا لكافة المستمعين وكافة المستهلكين الى غير ذلك. وبالتالي بالنسبة لنا احنا راهو فما جانب نتاع اختصاص، فما جانب نتاع حصريه الرقابة الرسمية على سلامة الأغذية، وجانب الآخر اللي راو احنا وقت اللي تعملت الوقت اللي خلقت الهيئة راي بمقتضى قانون تعمل على مبدأ تقييم المخاطر
1: بالضبط.
4: وتقييم المخاطر وتحليلها وتصرف فيها والإبلاغ عنها، معناها أمور علمية ما فيهاش راو هذا لا نطفي عليه الضوء، هذا لا بالعكس راو في وضعية الحال في حمزة. الحقيقة العملية راي ما كانت سهلة، باش نكون صريح معك، هي احنا التسممات الغذائيه اللي سجلوها عاده يعني تسممات غذائيه مرتبطه باستهلاك مواد غذائيه ملوثه جرثوميا، والاعراض معروفه، وكل نوعيه نتاع جرثومه عندها نوعيه نتاع اعراض معينه وفتره حضانه معينه، يعني نعرفوها معناها في الانجرو نعرفوه. ولكن في الوضعيه في وضعيه الحال راهي حاجه غير عاديه بالمره، لانه فما
1: أحسنت
4: نورولوجيك، فما ناس ماتت، فما يعني وضعية مختلفة تماما. والوضعية المختلفة يلزمها معالجة مختلفة تماما، لأنه احنا في الحالات هذه احنا لا محالة، هي صفة حينية وآلية يتم التنقل على المكان باش ناخذوا كل الأقوال باش نبحثوا باش نجمعوا المعلومات وباش نوجهوا نوعا ما، لأنه انت باش تاخذ عينة وتوجهها للتحليل، انت اللي باش يقوم لك بالتحليل، ما لازم انت تطلب شنية الناس ولا شنو الفرامات اللي باش لوج عليه، معناها تنجم انت
1: فين شاكك معناتها بالضبط
4: وتكون معناها قصة المعاود هك. علاش بالنسبة لنا احنا الحقيقة
3: خلينا نوضحوا بلي دكتور معاك باش نخليك بعد ما جيت تفسر لنا شنو اللي صار بالضبط في المكنيسي نهار العيد ولا ثاني عيد في ولايه دي بوزيت. قال برشا كلام على انه المعون اللي تغسل فيه تغسلت فيه الدواره وكذا فيه مواد سامه، بعد تقال انه فما كلام على ماده الدلاع ولا غله الدلاع انه هي فيها ماده سامه، فما شكون قال العصبان فيه ماده سامه، شنو اللي صار بالضبط في المكنيسي دكتور؟
4: ما العملية تو سامبلومون أنه في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك كما العائلات الكل تلمت العائلة على الكسكسي اللي هي أكلتنا التقليدية، وأكلها تقليدية في العصبان، وهذه أغلب العائلات تستهلك الكسكسي بالعصبان. ولكن للأسف صارت تتمم، احنا وقت اللي مشينا وقت اللي صارت العملية بطبيعة وزارة الصحة خلت عملت البيزون شارج للمصابين، ولكن بالتوازي مع هذا فما أبحاث تصير باش نحدوا فيها المسؤوليات، نحدوا فيها شنية الظروف المسببة، شنية الإشكاليات، وكان الأمر كذلك. يعني احنا اقتطعنا العينات وفي اللي كما قلت لك التسمم ماهوش عادي معناه والأعراض غير عاديين، احنا اتجهنا بالأساس باش نعملوا هكا بحث شامل سواء في علاقة بالتلوث الجرثومي، التلوث بالملوثات الدقيقة كما رواسب المبيدات وقل المعادن الثقيلة، ومن غير ما صنفوا طو نجليجي الجانب بتاع السموميات، لأنه هذاك هو اللي احنا شاكين فيه من الأول. بالنسبة للتلوث الجرثومي صحيح وجدنا، ولكن ما يفسرش الجانب المتعلق برواسب المبيدات، ما فماش حاجة تفسر إلى غير ذلك. ولكن مشينا للأمور متاع توكسيكو، الأمور متاع السموم، والحقيقة المخبر ما قصرش، المخبر كان في منتهى الكفاءة والنجاعة وعمل لارج سبيكتر، لأنه احنا طلبنا منه العملية هذه، واللي في الأثناء اتضحوا أنه فما بيك كبير، والبيك هذاك بطبيعة عنده تفسيراته، وهما بحكم الحنكة بحكم التجربة بشوية بشوية لوين وصلوا للموليكيل اللي هي موجودة في ال شو اسمه العصبان و الموليكيول هذه اسمها نانابازين، وهذه كميات كبيرة في العصبان وكميات أقل في الكسي والمرق، وهذه عادي لأن
3: سيب العصبان سيب
4: وبالطبيعة هذه التوكسين هذوم السموم ما يتأثروش مفعول الحرارة، وهك علاش انت حتى بعد ما تم الطبخ ما
3: exactly. خذ برشا ناس قال كان العصبان بيدو والدوارة فيها مشكل بالتطيب نورمال مو راه كل شيء مشي على روح،
4: هذيك وقت اللي تبدا تلوث جرثومي، اما هذا تلوث بالسموميات، هذه توكسين، هذه حاجات افرازات
3: السموم ما تمشيش بالتطيب، معناتها ما تندثرش بالتطيب
4: لا واحنا وعلى مثلا نفس البريسك المثال مشابه تو احنا كل الفطريات اللي تنمو على المواد الغذائيه ما هي تسيبت الفضلات نتاعها في شكل سموم اللي هي الافلاطوكسين، وهذيك ما تاثرش مفعول الحراره، هك علاش معناها احنا صحيح التلوث الجرثومي يتاثر واحنا والحمد لله نطيبوا ماكلتنا بالكدا وما نخافوش، اما وقت اللي يتعلق الامر بتوكسين معينه هذا حاجات تقاوم برشا السخانه وما يتأثروش.
3: يعني باش نسهلوا للمستمعين دكتور، فانه تسكي جراثيم قادره بالتطيب تمشي على روحها لو فيتكم طيبوا مليح نغليوا مليح وكذا تمشي، لكن السموم راه ما يتأثروش بالعوامل هذيا، وحتى كي طيب مليح ديما اذا فما السموم راهي تتقال ما تتأثرش وتقعد ديما موجوده في ماكلتنا، على ذاك لازم نردوا بالنا. هذا اش قاعد تقول دكتور؟
4: يعطيك الصحه، وهذاك هو هذاك هو بصفه
3: مهمه. منين جات الماده هذه لنبازين؟
4: اللانابازين هذه معناها جات من هي من نبتة برية اللي هي سامة اسمها نيكوتيانا غلوكا، وعند التسميات الحقيقة فما برشا تسميات اللي تسمي بالتبغ الأزرق والعكوز والعكاز موسى ومصاصة، فما برشا تسميات، ولكن النبتة هذه هي موجودة في تونس، هي موجودة معناها موجودة في التراب التونسي، ولكن عندها خطورة كبيرة لسببين اثنين. السبب الأول هو أنها للأسف الأوراق بتاعها النبتة هذه تتشابه ظاهريا مع اكل بعض الخضار الورقيه اللي نستعملوها عاده
3: كما السلق والسبناخ، اي
4: سبناخ جسمه، خاصه وقت اللي تم قطفها من الطبيعه ولا اقتناها من مصادر غير مامونه ما يشتبع المسالك الموازيه المسالك المنظمه الى غير ذلك، هذه النقطه الاولى لانها خطيره لانه نجمه تتعدى الى ترشيمه في قشته. اثنين، الماده هذه لنبازين هي مادة سامة وخطيرة وتتسبب في أعراض حادة وسريعة كما التقيؤ، الدوخة، ضعف العام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، اضطرابات في نبض القلب، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة، وهذه اللي صارنا احنا. دونك احنا بالنسبة لنا هذه فرصة باش نأكدوا للمواطن والمجتمع بصفة عامة أنه ماذا بينا ناخذوا الأخبار كان من المصادر الرسمية الموثوقة، لأنه احنا بالنسبة لنا راهو ما نخرج بلاغ ولا ما نعطي من نفسر حاجة إلا بالاستناد إلى أمور علمية ثابتة وما نخليهاش للصدفة. الكلام اللي صار على أو طل كان فيه المبيدات وإلا مواد كيميائية وبعد تغصد فيه الدوارة، هذاك الكل وما عنده حتى علاقة بالواقع، الدلاع ما دارش في العائلة أصلا،
3: ما فماش دلاء في المنيو جملة، أي
4: حسب المونكات وحسب العملية الاستقصائية ما كانش موجود دلاء بتاتا، وبالتالي معناه ماذا بينا الحقيقة الذي دعوة ملحة والحاجة ساعة حتى اللي بارتاجي معلومة ماذا بينا يقراها بالكدا ويثبت بيها، وإذا كان هو مش مقتنع بها مش لازم يبارتاجيها لأنه ترك البارتاج تولي كأنها من حقيقة ثابتة وتولي من واحد لواحد، والمعلومة حتى وإن تنطلق من حكاية فارغة تولي حاجة كبيرة والناس كل تولي واحد. علاش ماذا بينا احنا راهو الهيئة هي برامجها رئيس استباقية وراو نعملوا برامج نتاع دي بلان دي شامبيوناج

0: خذوا يعني خذوا خضار اللي هم الورقية متاع العيد، خذوها وحدهم من الطبيعة، خذوها من عند مصادر غير معلومة، كيفاش بالضبط؟
1: هو مش نكون معنا نوصل المعلومة كيف أخذناها النهار الأول. احنا المعلومة اللي أعطوها لنا تم هذه شو اسمها
0: النبتة
1: الطلق
0: السرقة
1: من الثانية، تم قطفهم من
0: الثانية نحوهم وحدهم من الثانية معناته،
1: لأنه عندهم بير إلى غير ذلك، وما عاد جات معلومة أخرى لما أخذوهم السوق. ولكن بالنسبة لنا احنا ما يهمناش برشا، احنا نعرفوا اللي راي نبتة هي برية، والنبتة البرية نعرفوا كيف تعاملوا معها. احنا رانا
0: والقطة اصلا دكتور، القطة متاع السبنيخ ولا المعدنوس، من المفروض حتى المرأة في الكوجينة قبل ما تطيب تثبت امورها، تثبت روحها، تشوف الاوراق، تتفقد سبحان الله.
1: وهو كذلك
0: تجم بتعدي لك ورقة معيش عادية، ثبت امورك
1: بالضبط. احنا في حمزة احنا مناش ضد التداوب العشاب ولا استعمال العشاب الطبية، ولكن تحت تأثير
0: صحيح تاع مختصين
1: والأطباء إلى غير ذلك، هذاك ما نتناقشوش فيه. أما احنا نحكيه على نباتات من النوع هذا اللي الله لا يقدر معناها وصار لصا، ودي تذكر الحادثة نتاع الشامبينيون اللي أدت إلى مقتل العديد
0: سنوات
1: مضت، وقت اللي لمدوا الشامبينيون من الغابة وكان ثم عديد الوفيات، وقتها صارت الحادثة باش تم البرنامج الكبير نتاع التحسيس والتوعية والتثقيف باش الناس ما عادش تستهلك الشامبينيون البري. دونك هكا علاش احنا هي فرصة باش نعطيو المعلومة، ولكن هي فرصة ايضا باش نوزعوا المعلومة على الناس الكل، نحدوا ضرورة انه نردوا بالنا ناخذوا كان مشارك المنظمة هالمواد هذه الورقية، ولكن ايضا حتى ولو اذا كان باش عندي ثاني لازم نرد بالي كما حكيت انت في حمزة اللي باش يستهلك هالمواد هذه، كسوا رب البيت والا في محل مفتوح العموم يلزم يثبت، يلزم يشوف اذا كان حاجه فيها شك، ما نجتهدوش برشا معناها مثل فوها، واللي يلزم يصير وانه معناها يلزم الناس تعرفوا اللي راهو يد وحدها ما تصفقش، احنا كلنا يد واحده، ويلزم كل واحد يلعب دوره اساسا، كانوا في التحسيس، كانوا في التوعية، كانوا في حسن الاختيار التبليغ إذا كان فما أي إشكال ما حسيته ولا لاحظته ما فيها باس. احنا الرقم الأخضر على ذمة العموم 80-106-977 نتقبلوا فيه المكالمات وناخذوا كل شيء بجدية إلى حين التثبت واتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب، وإن شاء الله نعدي وصيف بدون تسممات غذائية إن شاء الله.
0: إن شاء الله دكتور يعطيك صحة على كل هذه التوضيحات والوقت اللي خصصته، شوضحت لنا وفسرت لنا كل هذه النقاط. تحية كبيرة للدكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية، وإن شاء الله ربي يرحم الناس اللي توفوا حادثة المكناسي في العيد ثاني عيد، وقت يطيبوا الكسكسي والعصبان اللي من بعد أدت الوفاة عدد كبير في العائلة، اللي برشا ناس كوقتها مش عارفة شنو اللي صار بالضبط، وكل واحد شنو الرواية اللي تبنيها، فانه في المنيو نهارتها في العائلة كان فما كسكسي بالعصبان، فما سلطة تونسية، وفما طاجين. دونك ما كانش موجود يأكدونا من بعد، واليوم يأكدنا رئيس الهيئة ما كانش مادة الدلاع، لانه برشا تحكي على الدلاع ومشاكل الدلاع، وتعرفوا تعامل مع الدلاع سبيسيال بالنسبة لتوانسة يخافوا، لانه غلتهم رقم واحد في الصيف ليهم ولصغارهم، مغلى برشا ناس تحبها، صغار يحبوها، غنية بال بال بال بالماء، دونك تخلي توانسة كل تتناوش بالدلاع في الصيف. دونك خوف كبير كان مدى لانه يكون مداوي بأدوية خايبة وإلا دلاع خايب بالنسبة للسنة والموسم الصيفي 2016، ولو أنه للأسف غلتنا الكل في تراجع العوام الأخرى، والكل حتى من المطعم تبدل كل شيء مبدل مهوش كما العادة، يخلينا ديما ردوا بينا نعرفوا سرتو منين نشريو، وما تاخذوش غلة من أي بلاصة، ما تاخذوش غلة ملوحة في الشمس، سرتو كالناس اللي في الشارع غلة كلهم في
2: سافرت في الشمس وضربها الشمس نهار كامل. على كل شنو اللي صار حسب الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية وبعد ما كملت كل اختباراتها وتحاليلها المخبرية فإنه القاو فما بيك ولا القاو الكورب فيها طالعة شوية في التحاليل، طالعة برشة بلوتو في التحاليل بوجود مادة سامة اسمها الأنابا.

البنزين، والمادة هذه الأنابازين هي مادة سامة، لقاوها في العصبان في عينة العصبان، ولقاو شوية بكمية أقل في المرقة وفي الكسكسي. دونك هي برينسيبالمون في العصبان، لكن عصبان سيب دونك لقاوها شوية في المرقة وفي الكسكسي، لكن أكثر والبيك الأعلى هي في مادة العصبان ولقاوها في العصبان، وهذا اللي يفسر بطبيعة وجودها بكمية أقل في الكسكسي والمرقة، أنه تنقلت وهي قاعدة تطيب من العصبان، تنقلت المرقة وللكسكسي. دونك المادة هذه هي موجودة في نبتة برية اسمها سامة، اسمها نيكوتيانا جلوكا، قاعدين نشوفوا فيها في اللايف وشفتوها معنا في اللايف. نيكوتيانا جلوكا هذية كما قاعدين تشوفوا تشبه برشا للسبنيخ والسلق، قريبة برشا في المشهد في المنظر. دونك هي تكون قريبة برشا الخضار الورقية، والخطورة متاحة كما كنت تسمع في الدكتور يقولك جراثيم نجمو نقضيو عليهم بالتطيب، لكن السموم ما نجموش نقضيو عليهم بالتطيب، وباللي طيب وباللي ترتفع الحرارة فان السموم تقعد شادة شادة، ماهوش كما الجراثيم اللي تندثر بالتطيب، وهذا اللي يفسر انه ما نجمناش نتخلصوا من المادة السامة اللي فيها ومادة الأنابازين هذيا اللي موجودة في الخضرة هذية. دونك هذية تشبه كما قلنا السبنيخ السلق والسبنيخ، يا إما من الطبيعة يا إما تشريت من مصادر غير محمية ولا مصادر غير معلومة. وحسب ما يحكي دكتور محمد الرابحي فإن العائلة من الأول قالت نحيناهم من الثانية، ومن بعد فما فيرسيون أخرى متعشيناهم من السوق. دونك دو فيرسيون هما تو موجودين في العائلة منين شريو السلق نتاعهم. على كل الأنابازين تعمل أعراض حادة فيها تقيؤ، دوخة، ضعف عام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، اضطرابات في نبض القلب، وتؤدي للوفاة في برشا حالات. دونك هذا علاش الهيئة توصي كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في تطيب نتاعهم، والحرص على اقتناء الخضرة الورقية نتاعهم، سبنيخ، معدنوس، سلق، هذم الكل من مسالك موثوقة ومنظمة مع التثبت. سورتو خاطر من الأخر مش حكاية في حانوت ومش حانوت، يجم حتى السيد اللي في النصب باش نحاها هو بيدي، من يعني نحاها هو من غابة ولا منين. دونك يقولك التثبت في شكلها قبل التطيب وقبل الاستعمال، معناتها كل مرأة تسمع فينا سبنيخها معدنوسها سلقها ثبت فيه، لأنه ياسر تشبه المادة ذي والنبتة ذي نيكوتيانا جلوكا تشبه ياسر للسبنيخ وللسلق. شاء ربي يرحمهم الناس الكل، وهذه هي الرواية الرسمية للدولة التونسية وخاصة للهيئة العلمية في الدولة التونسية، الهيئة الوطنية سلامة المنتجات الغذائية. هكا وصلنا لآخر لازم 31-10-80-90 باش تتفعلوا، 31-10-80-90 باش تتفعلوا معانا، تخليونا دي كومنتير على الباج متاعنا أكسيجين تونيزي. مرسي بوكو العزيز في الإخراج، تحية كبيرة العواطف التنسيق والفجندوبي في رئاسة التحرير، حمزة طيشي معكم كوتي ميكرو، نتلقى غدوة في موعد جديد كالعادة بارتير من ماضي ساعة. شيء طيب للجميع.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي، مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوينت دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين اثنية، بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع.

0: فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: كانك ناوي على عمار إنوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بن.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: الشاطئ، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266. فنيح جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: تحب ترتاح من خلاص فاتورة الضوء؟ تحب تغطي الاستهلاك متاعك؟ تحب تتمتع بالبرود في الصيف وخايف من الفاتورة؟ شركة L&B Solar Company تعطيك الحل بدراسة مجانية وين ما انتي، والخلاص بالتقسيط على 7 سنين من غير ما تخلص حتى فرنك من الأول. معليك ان تكلمنا على 98 145 705، وإلا على الفيكس متاعنا 72 482 071، وإلا زورونا في مقر الشركة في ماطر طريق طبرقة بجنب الستيك.
2: L&B Solar Company تنور لك حياتك.
3: ألو، أوكا أنا عامين مخطوبين ومزل عام على العرس والتو ما بديتش تبني في الدار.
4: يا بنتي تهنى، عندي سوسيتي البشير بي ام سي، ناخو من عندها كل ما نستحق للبني، من ياجور، سيمان، سيمون كول، لحديد بنوعه، برودوي دي تانشيتي والدلاج دو تروتوار، وعندها مقاول كاليفي يخدم لك بالقواعد العلمية، وزيد يتكفلوا بكل شيء من البازات العرس للدالة، دهينة، ماء، ضوء، البلاكو زادة. من الاخر سوسيتي بي ام سي توفر لك هذا الكل، يفرحوك بمفتاح الدار يحاسبوك.
5: سوسيتي بي ام سي، العنوان طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، للاستفسار 98 13 13 50.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في برنامجكم الاسبوعي برنامج الشانتي، اللي نحل فيه عديد المواضيع اللي تتعلق بالشوانت اللي موجوده في ولايه بنزرت، في 14 معتمديه، في 17 بلديه، كيف الموجودين في مختلف ولايات الجمهوريه التونسيه. نتحدثوا وين فما شانتي تلقاوها محلول عنا في اذاعه اكسجين اف ام في برنامج الشانتي. كما تعودتوا كل نهار اربع شيء يجيكم زميلنا عبد الرحمن عبد الواحد وزميلتنا رانيا ترابلسي في برنامج الشانتي بحضور القائمين وإلا اللي لاهين بالبرنامج. معنا بشير من بي ام سي للمقاولات، معنا زداسي بشير بن صالح اللي هو بزيرتا كويزين تي بي ام مغراوي، اللي متواجدين معنا يأسسوا برنامج الشانتي كونها ربع شيء على إذاعة أكسجين اف ام. وحضر معايا المهندسة المعمارية رؤى لعوني، مرحبا بك رؤى.
9: مساء النور مدام
8: رؤيل عويني. اهلا وسهلا، مرحبا بيك في برنامج الشانتي، وانتي استنسوا بيك مستمعينا تكون حاضره معهم، تعطيهم اهم النصايح بخصوص البني، كيفاش تبني، كيفاش تعمل ديكور، كيفاش تفيق بالبنيه صحيحه ولا مش صحيحه، كيفاش تعرف المقاول قاعد توا يخلط علينا سي بشير توا يقولنا كيفاش
9: المتابعه نتاع الاشغال
8: مع المقاولين. وانتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تكلمونا على 31 10 0880 90 ولا 53 53 51 53 51، ولا زيد تخليوا لي كومنتير نتاعكم على الصفحه الرسميه اوكسجين اف ام ولا اوكسجين تونيزي، وتخليوا تساؤلاتكم للمهندسه اللي حاضره معنا بصفه تطوعيه. بالحق تعطي من وقتها وتعطي من فكرها وتعطي من نصائحها لكم انتوما عبر برنامج الشانتي في اذاعه اوكسجين اف ام. معكم ألفا الجندوبي من قدم الميكرو، تحيه لزميلنا محمد امين عزيزي في الاخراج الفني والاخراج الرقمي، تحيه الرحاب في التنسيق وكل الزملاء تحيه كبيره لهم. احنا هنا نقدموا تحيتنا لزميلتنا رانيا طرابلسي، نقول لها ان شاء الله بالنجاح والتميز لاختك رؤى، ان شاء الله ربي ينجحها. نستناو ونسمع الزغروطه من بعد شويه، اليوم عندها سوتنونس، ونستناو كيف كيف الجاتو يجينا لاذاعه اوكسجين اف ام. نفرحوا مع بعضنا بكل نجاح كل تميز، وهذا فخر لكل العائلات التونسيه، وتحيه كبيره لكل الاولياء اللي اليوم عندهم وليداتهم مشاو يعديوا في البكالوريا باش ياخذوا المفتاح الاولاني للحياه العلميه والعمليه. ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل. ونعاودوا نذكروهم كيف يروحوا شوفوا لي بورتابل نتاعهم، وغدوا الصباح ما يهزوهمش حتىش فتره الامتحانات، ما يهزوش لي بورتابل نتاعهم، حمايه لهم وحمايه لمشوارهم التعليمي. ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل. رؤى، نبداو برنامجنا اليوم في الشانتي. تحدثنا وفي الاوف اللي باش نحكيه اليوم على اسكو تشري دار ولا تبني دار، شنو اخير زام
9: نشري دار ولا نبني دار؟ ساعة السؤال الأول، علاش الإنسان يلتجئ إنه يشري دار وما يصدمش على المربع؟ أول حاجة فما بخسام تاع الوقت، فما شكون ياخذ قرار إنه يشري دار ما عندوش برشا أشهر باش يبني فيهم يدخل على مربع، دونك ماذا به دار في ساعة يسكن فيها حاضر يحط فيها دبشو يشري، معناه يشري دار هذيك. ثاني حاجة هي الإعلانات اللي قاعدة تصير على وسائل التواصل الاجتماعي والكل، والسوم المغري. دونك شاف سوم مغري يقول لك أنا لازمني نتصل بصاحب الإعلان هذايا ونشري دار. والأسباب الأخرى إنه الموقع يكون معناها متميز واستراتيجي وما فماش فرصة إني يشري أرض بيضاء في الموقع هذاك. دونك هيك علاش الانسان يلتجئ انه يشري دار.
8: بيقول لك نشري دار نربح الوقت ونربح الاوراق نتاع البلديه واوراق اللي باش يدخل الماء ويدخل الضوء ويدخل التطهير ويشوف الشباك مع الجار الفلاني
9: خارج يعيش خارج تونس. حاجه اخرى، فما شكون ماذا به يشري ابارتمون في ريزيدونس تكون سيكوريزي، خاطر تلقاه يعيش برا والا يمشي ويجي، دونك يخاف من السرقه، يقول لك انا ماذا بيا الابارتمون نتاعي يكون معناها سيكوريزي، سكر عليه الريزيدونس مسكر بالعساس نتاعها بكل شيء. دونك هيك علاش نشري ابارتمون خير من نبني دار. دونك هيك هذوما الوضعيات اللي معناها الانسان يمشي يشري فيهم دار.
8: فما شكون يقول زاد نشري دار تكون قريبه المركب الجامعي باش نجم نستثمر في الدار هذيك، نجم يكريها للطلبه كيف كيف يكري دار وين فما لومبلاسمون يختار البلاصه وين باش يكري، يكري بحذا البحر، يكري في وسط البلاد، يكون قريب لكل المرافق. لهنا بالحق الاختيارات تكون معناتها الاسباب تكون برشا باش واحد يشري الدار. لكن باش نعطيكم نصائح كيفاش تنجم تشري الدار ومنين تشريها وما تغركمش الاسعار اللي قاعدين معناتها
9: الاشهارات
8: بالحق فما برشا اعلانات كاذبه. لكن كي تمشي معناتها الاجنسي موبيليير تبدا قانونيه معترف بها وتكون انت تضمن فليساتك اللي باش تحطهم على خاطر مش رخيص راه باش تشري، حتى يحسبوا لك الباب البراني ويحسبوا لك الكلوار المشترك اللي بيناتهم.
9: البني بصفة عامة استثمار، وإنك تشري دار استثمار. تستثمر في الموقع، تستثمر في الدار، وتنحكيوا برشا على برشا حاجات كيفاش أنا نختار الدار اللي باش نحط فيها فلوسي.
8: صحيح.
9: وشنية الحاجات اللي نعملهم باش نتجنب إنه يتحايلوا عليا وإلا يغشوني حتى في الدار بيدي.
8: أي نعم. ساعات معناتها باش يمشي يشري دار ويلقاها الأسواق نتاعها رخيصة وهو مازال ما سكنش فيها، ويحل يلقى الحيوت مشققة ويلقى الشباك كي دخل في الهواء ويلقى الزليز مش مصلوب.
9: قبل هذا الكل مدام ألفة الوضعية القانونية متاع الدار، اسكو معناها الدار وضعيتها قانونية فيها رخصة بناء، فيها نزاعات في المحكمة، فما مرهونة، فما حكاية ورث معناها عرك متاع ورث، دونك لازم يثبت يمشي المحامي وأهل الاختصاص يثبت في الوضعية القانونية متاع الدار اللي باش يشريها. بعد نحكيه على تشققات وعلى حاجات الاخرين، اول حاجه هي الوضعيه القانونيه نتاع الدار.
8: او كتسمعوا فينا تتواصلوا معنا على 31 10 80 90، المهندسه المعماريه رؤى العويني تعطيكم اكثر توضيحات وفليستك تعرف وين تحطهم. كما قلت راهو استثمار حياه ليك انت لاولادك، نجم انت تسكن في دار بتشري دار اخرى ابارتمون لاولادك، نجم تخمم في اولادك باش يمشيوا يقراوا معناتها ياخذوا الباك يقراو في الجامعه ما يحبوش يسكنوا في فوايه هاكا انت تستثمر تشري لهم ابارتمون باش يقعدوا يقراو فيها حتى اللي يسهل ربي هما بيدهم يخدموا. بالحق برشا حاجات هذيك الاستثمار اللي قاعدين نراو فيه، لكن عينيك على كتافك تعرف منين تشري وين تشري ويكون عندك الوثائق القانونيه باش تستثمر فلايساتك. واذا اكسجين فهم على ذمتكم كما تعرفوا زيد راهو مش كان برنامج الشانتي، عندنا زيد برنامج المستشار، برنامج قانوني نوضحوا فيه المسائل القانونيه اللي تفيدكم الناس الكل اللي تسمع في ذا اكسجين فهم، وذيا خصوصيه اعلام القرب كل المواضيع نهتموا بها ونعطيوها العنايه اللازمه باش نوصل لكم المعلومه وتكونوا ديما معنا برونشي على 90 فهم، نوصل لكم صوتكم وتسمعوا الاغنيات اللي تحبوهم. نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعين.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: الشانتي بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صناعه، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في برنامجكم الشانتي اللي تعودتوا به كل نهار أربعة. احنا حاضر معنا في المباشر سيد أحسان الزرعي، مهندس عن الهيئة الجهوية للمهندسين ببنزرت. مرحبا بك سي أحسان.
3: عسلامة ألفة، تحية ليك وتحية للناس اللي يسمعون فينا الكل.
2: احنا كما تعرفوا مستمعينا ما نحلوش شانتي بلاش مهندسين، يكون حاضر معنا المهندس المعماري، يكونوا حاضرين معنا مختلف الأخصائيين باش يكون الشانتي متوازن ويكون الشانتي إن شاء الله مبني على الصح. احنا علاش أخذناك اليوم معنا باش نتحدثوا على المدرسة الوطنية للمهندسين في بنزرت وتعطل المشروع. كان مؤخرا سيد ولي بنزرت عمل زيارة ميدانية إلى المشروع متاع تهيئة وبناء المدرسة الوطنية للمهندسين في منزل عبد الرحمن معتمدية منزل جميل، وكان أكد على ضرورة مضاعفة الجهد لإنجاز الأقساط المتبقية وتلافي كل أشكال التأخير. وإحنا نعرفوا التكلفة متاع المشروع هذية، قديش التكلفة متاعه، قديش المدة متاعه، والكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 45 مليون دينار، والمساحة الجملية المغطاة لبناية المؤسسة الجامعية فيها أكثر من 16,000 متر مربع، ويجري إنجازها حسب المواصفات العصرية في المدرسة الوطنية للمهندسين في بنزرت. التفاصيل من عندك أنت، لك أكيد مشيت عمال تطلع على المشروع، عندك الجوانب متاع المشروع مع زملاء المهندسين اللي موجودين، تعطينا فكرة. تفضل.
3: صحيح ألفة، الحقيقة المشروع هذا هو مشروع وطني معناتها، وعنده مدة قاعد ينجز. الحقيقة كان نذكر وصار فيها أكسيدان اللي خلى المشروع يتعطل. الأكسيدان كان نذكر وقت اللي طاحت بارتي من البناية. دونك هذا من أهم الأسباب اللي خلى المشروع يتعطل. الحمد لله اليوم معناتها المشروع هذا معناتها محطوط كأولوية باش إن شاء الله عام الجاي معناتها يبدأ فونكسيونير. معناتها شوفنا كما قلت انت سيد الوالي تدخل معناتها، وفما متابعه معناتها حديثة من الولايه. ان شاء الله احنا نقولوا يكون المشروع هذا جاهز في اقرب الاجل باش يساهم معناتها في انا اقول باش يخرج جنود جدد واللي هما مهندسين. الحقيقه اليوم المدرسه الوطنيه للمهندسين بنزرت تساهم في تكوين حوالي 200 مهندس جديد كل سنة في اختصاصات كما الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، وفي الإعلامية، وفي الجيني سيفيل.
2: كان أكد ويلي بنزرت خلال الزيارة هذه البي معناتها تسليم الفضاء الخاص بإدارة المؤسسة هذه في غضون 6 جوان الجاري على أقصى تقدير، والفضاء الخاص بالمكتبة في غضون النصف الأول من شهر جويليا المقبل. هذا كان أكد عليه سيد الويلي. احنا اليوم 3 جوان، أنا نستناو 6 جوان نتبعوا تسليم الإدارة كيف في جويليا، وتقول لنا متابعة حينية بالنسبة للمشروع هذا. خاطر كنت تحدثوا على مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين، وكما قلت أنت سيد أحسان وقت اللي صار الإشكال والحادث اللي صار تسألنا، قلنا توا هكا مدرسة مهندسين ويصير فيها الإخلال هذية ويتيح منها جزء، ومعناتها قعد السؤال هذية اللي يسألوا فيه عامة الناس. وإحنا في إذاعة أكسجين فهم كنا وضحنا، واليوم فما متابعة بالحق لصيقة للمشروع هذية وللمقاولة اللي قايم على المشروع.
3: أكيد هو راهو الخطأ معناتها وارد وبشري، معناتها يصير، معناتها ماشي حاجة جديدة. الحمد لله معناتها تجاوزناها الحكاية هذية، وكما قلت أنت راهو 6 جوان راهو 3 أيام أخرين معناتها. هذا الحقيقة معناتها يلزمنا نفرحوا اللي إن شاء الله مدرسة المهندسين معناتها حتى ولو جزئية مش تكون حاضرة، معناتها احنا نعرفوا راهو مشروع كبير وسيرتو راهو التعثر نتاع مشاريع معناتها راهو جاي معناتها سبب نتاعو معناتها حاجات خارج على نطاق حتى المقاولين وحتى الإدارة وحتى وزارة التجهيز. راهو المشروع المدرسة الوطنية للمهندسين تحت إشراف معناتها وزارة التجهيز، ماهوش مشروع جهوي، هو مشروع وطني كما قلت لك 45 مليار المشروع هذا، وينجز معناتها بكفاءات تونسية الحمد لله، معناتها حتى لو كان صار خطأ راوي يصير هذا وارد ونجم معناتها نلقاو الحلول. الحمد لله كما قلت لك معناتها إن شاء الله في أقرب الأجيال يكون معناتها المشروع هذا حاضر ويكون معناتها ينتج كما قلت أنا مهندسين باش يكونوا هما نهار آخر معناتها ياخذوا المشعل وهما يكونوا معناتها اللي يشرفوا على مشاريع إن شاء الله الدولة. مذكورين على الاستضافة هذية.
2: مرحبا
3: عايشك بارك الله فيك ألفا وتحياتي ليك المستمعين.
2: احنا حاضر معنا زيد المهندسه المعماريه رؤية العويني، تفضل كان عندك شيء تفاعل مع السيد احسان.
4: اهلا بك سي احسان، شو احوالك؟
3: عسلامه رؤية، شو احوالك؟
4: لاباس الحمد لله.
3: الحمد لله
2: شوانت الحمد لله موجودين، شوانت
4: موجودين
3: والله الحمد لله الحمد. احنا توا فما موجه نتاع حر، انا في بالي باش نتدخل باش نعطي نصائح للساده المستمعين حول استعمال معناتها المكيفات وعلى كيفاش يختاروا الكليماتيزور، خاطر اليوم معناتها مع موجه الحر هذيا العباد تسهل معناتها.
2: حسين احنا باش نستثمر وجودك ونستثمر خبرتك، احنا باش نتحثوا بعد شويه في الموضوع الرئيسي كيفاش اليوم التونسي اسكو يختار يبني والا يشري ابارتمون حاضره، ومن بيناتهم هذوما اسكو باش يبني ولا باش يشري، كيفاش باش يستعمل وسائل التدفئه مع التغيرات المناخيه اللي قاعدين نراو فيها مع

0: الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونة. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et rafqou ou bensiha al karhabtek wedouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'a. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
6: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا او في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كفتاجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
8: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس،
11: أنا جيت وشايبة فرحة.
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه يتلاقاو.
12: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ti. على www.radiooxygen.ti.
13: أكسجين فام.
14: أكسجين فام بالصوت العالي.
13: بالصوت العالي.

0: اكسجين اف ام
1: المعد لخبرنا الاكسجين اف ام. مرحبا. على الصعيد الجهوي تم تنفيذ حملات واسعة للتطبيب الحراري بواسطة شاحنات معدة للغرض بكافة أحياء ومناطق المعتمديات الثلاثة في إطار الإجراءات العملية والعاجلة للحد من مزيد انتشار البعوضة، بالإضافة لعدد من التدابير والإجراءات الفنية العملية في ذات السياق، وذلك عقب زيارة عمل أدها فريق إداري وفني وصحي وبيئي من ممثلي المصالح الجهوية والمحلية والمركزية إلى محيط منطقة بحيرة إشك وعدد من المواقع المحاذية. ومن جهتها أفادت مصالح الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن نوعية الحشرة المنتشرة حاليا بمعتمديات تينجا منزل بورقيبة وماطر وبعض المناطق الأخرى هي من نوع الشبيهة بالناموسة، وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير السامة ولا تمثل أي خطورة على الصحة العامة. كما تم اتخاذ إجراءات جهوية ومحلية لمقاومة انتشار هذا النوع من الحشرات حسب ما أفادنا به الزميل طارق الجبار. على الصعيد الوطني أعطى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اليوم إشارة انطلاق بناء المساكن الاجتماعية بمنطقة المرنقية من ولاية منوبة، وبيّن وزير التجهيز أن المشروع يضم 162 شقة اجتماعية وتمتد مدة أشغاله على 570 يوما، ويتمثل في عمارات سكنية من 4 طوابق. وتشرف على إنجازه المشروع الشركة الوطنية العقارية للبلاد سنيت. وصرح وزير التجهيز أن هذه الشقق هي نواة أولى للمساكن الاجتماعية ضمن الكراء المملك التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتم فيها تكليف عدد من المقاولات لإنجاز 5000 مسكن لفائدة الأجراء. كما أعلن أنه تم ضمن الخطة إقرار الانطلاق في بناء أكثر من 1000 مسكن عام 2026 بعد تعيين شركتي مقاولات لإنشاء إقامة أولى تضم 80 مسكن وإقامة ثانية تضم 82 مسكن. كما أبرز وزير التجهيز أن هذه النواة هي بداية تحقق حلم لعدة تونسيين وتونسيات، مشددا على أن أجل التنفيذ تنتهي أواخر 2027 وتسليم الشقق كبداية للمستفيدين، موضحا أن البرنامج الاجتماعي لا يخفي تركيز الوزارة على أن تكون هذه المساكن بمواصفات عالية الجودة في كل المساحات من 75 متر مربع إلى 100 متر مربع وتجهيز الإقامات بالمرافق والتجهيزات اللازمة. جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأوائل للبنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات توريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. يهدف هذا التوجه إلى ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالحبوب وتمسك ممثلو القطاع البنكي خلال اجتماع رفيع المستوى جمعهم بمحافظ البنك المركزي فتحي النوري التزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار والنمو. كما أكدوا في السياق ذاته انخراطهم في التوجهات التي تم إقرارها خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ البنك المركزي والهادفة إلى جعل القطاع البنكي فاعلا وأكثر التزاما في تمويل النمو الاقتصادي والاجتماعي. في أبرز أخبار العالم، أظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم أن عدد الحاصلين على الجنسية الألمانية بلغ العام الماضي 332,000 بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالعام السابق. وحسب ما نقلته وكالة أنباء عالمية فإن هذا هو أعلى رقم يتم تسجيله في ألمانيا في مجال التجنيس، وشكل السوريون أكبر مجموعة بين الحاصلين على الجنسية الألمانية في عام 2025 ذلك للسنة الخامسة على التوالي. ووفق بيانات مكتب الإحصاء كان واحد من كل 5 أشخاص حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي كانوا من سوريا. هذا الموعد الأخباري يمنته لكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار العدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في اليمن.
0: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دينا، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: برنامج الشانتي رجعنا معاكم، كنتوا تسمعوا في الاختيارات الموسيقية لزميلنا محمد أمين عزيزي. انتوما كان تحبوا تسمعوا أي أغنية على إذاعة أكسجين FM، مرحبا بكم، الصوت صوتكم ورأي رايكم، واختيارات الموسيقية زيدة انتوما معنا تختاروها باش نأثثوا معناتها برامج تكون أثرية، محتوى ومضمون وموسيقى. انتوما اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا، تحية كبيرة لسواق سيارات الأجرة تاكسي، الواجهات النقريفي، الكمين، الكيران، المواطنين اللي في كرهبهم، المواطنين اللي قاعدين يعملوا في دوليشة تويكا ومشين في ثنية وحاطين الكيت، اللي يسمعوا فينا في مختلف المصانع اللي متواجدة ومتمركزة في ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت. تحية مجددة لكم من إذاعة أكسجين FM، من مختلف الزملاء والزميلات من فريق إذاعة أكسجين FM، نقول لكم تقعدوا ديما معنا وتتبعونا، راهو البرامج متاعنا لكم انتوما، الطبق الإذاعي راهو لكم انتوما، وما يكون متواجد كان بكم انتوما ومعكم انتوما. وسيدة كيف تحية للمستشارين اللي اختاروا إذاعة أكسجين FM باش يعطيوا ما عندهم بخصوص الإشهار ويكونوا متواجدين بحثينا في إذاعة أكسجين FM. وتحية لكل المستشارين اللي عطوا ثقتهم اليوم في برنامج الشانتي، مش من اليوم إن شاء الله ديما كل يوم، ونكونوا متواجدين مع بعضنا. احنا إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد شوية، حاضر معنا صديقنا السيد بشير الحبيب اللي هو صاحب شركة مقاولات بي ام سي. مرحبا بك سي بشير.
2: اهلا وسهلا، مرحبا،
1: تحية كبيرة ليك. من قبيلة زميلتنا وصديقتنا المهندسة المعمارية رؤية العويني تقول لي ليها وجاي وعدك بيجي، قلت لها توني خبر مسالش بالتليفون حتىش لي نجي الأسبوع القادم إن شاء الله يكون حاضر
2: إن شاء الله. هاي إن شاء الله بقطر من الأسبوع القادم نكون بحذاكم، خاطر أنا كلمت مرة فات قلت كان زميلت معك عبد الرحمن وقلت راني معناتها كنت منتها عندي شوية رطار في بعض الشوانت، إن شاء الله قاعد نريكي باري بقدرة ربي مني الآخر الأسبوع نكون معناتها رضيت نسبة كبيرة من الناس اللي قاعد نخدم معاهم إن شاء الله.
1: لك هو احنا التواسي بشير موجود في الشانتي ميدانيا باش يعطينا الصورة الإذاعية للشانتي الميداني. احنا اخترنا نحكي في موضوعنا اليوم على تشري دار وإلا تبني دار، تستثمر في البني ولا تستثمر في بني حاضرة. وقلت لزميلتي رؤية تو يكون بحثين السي بشير ونتحدثوا أكثر. أي معك توا رؤية تتواصل معك، تفضل.
3: أهلا
2: وسهلا.
3: حبيتك لباسة
2: يا مرحبا. الحمد لله
3: احنا هوني حابين ناخذ رايك بين اني تشري دار تستثمر فلوسك في شراء الدار، وحكينا على كيفاش تثبت في الوضعيه القانونيه وكل شيء. تواش نحكيو معاك علاش حسب راي انا كارشيتكت خير انك تمشي تبني وتشوف معناها فلوسك وين قاعده تتحط من الساس حتى الفينيسيون تاع الدار.
2: والله اسمعني رؤية اختي، لو بالنسبه للوقت الحالي باش نضلي واضحين، بما اني انا مقاول تويك ننصح الناس باش تبني، اما نصور روحي كان جيت بروموتور ان شاء الله المرحله القادمه ننصح الناس باش يشدوا حاضرين، خاطر نكون انا بنيت لهم على قاعده، فهمت كيما تحكي انت معناتها. اما تو بحكم اني مقاول اكيد باش ننصح الناس معناتها باش تكون معناتها على معناتها على بينه من الـ من الـ من البنيه نتاعها معناتها من الساس نتاعها اللي عملتها الديماراج نتاع المرمى الكوليكا معناتها تعدى على قدامها. وبدايته هو المواطن يولي يتعلم من المرمى نتاعه ويشوف هني هذه تعديل ما يكون فما حاجات، خاطر شي احنا كي نشوف ناخذ الدار حاضره نشوفوها كان كامله ما نشوفناش من داخل شنو فهمنا،
1: ما تبعناش الساس، ما تبعناش العرس،
3: مرميناش
1: كليبات حوت في العرسة الأولانية في الساس هكا ولا ليه؟
3: والملح شفت اللي حطه في الملح
1: أي وقطع ذهب باش تبدأ الدهر مباركة وفيها معناتها الرزق الوفير، هذا كل مريناه شو كان يشري ودوه.
2: لا معقول، معقول عندك الحق في هذه الحقيقة. على ذلك الواحد معناتها حتى معناتها صحيح هو البني ولا طريقة معناتها مكلفة وتقلق في بعض الأحيان بحكم أنه باش يتصل ترسك بالصناعية نتاع المجتمع الكليكا بالدهان بالنجار بالحديد بالإلكتريسيا بالبلومبي معناتها بالبناي كلهم باش يكونوا معناتها على بينهم، كلهم باش تعداو عليه معناتها تعداو معناتها الباساج تعداو قدامه باش يشوفهم باش يعرف عليهم. ونصور حتى من الرابط الاجتماعي معناتها يقوى من تصوروا كي يبني داره وحده
1: ينجم يقوى كما نجم يقوى كما نجم يعملوا مشكلة. يقولك صبيت الدالة وما وذبحت وما عيتليش وما جبتليش صحين كسكسي وما جبتليش الحلة.
2: لا ذاك الناس غاية لا تدرك أكيد جدا مما لا شك فيه.
1: أي ولي يقولك اسمع هي نخذها حاضرة وسيب عليها من المشاكل ومن الهرج والمقاولها وتعطل مجانيش.
2: قلت لك هي وجهة نظر وش تاخذ حاضر تويكا بالنسبة للوقت حاضر معناتها يعني مونتون تاع فلوس كله مع بعضه معناتها مكلف مش كيما معناتها بالمرحلة يبدأ كما نقولوا احنا انسان معناتها يلمد شوية فلوس يقول لك نبدا نعمل انا البروزيفر تويكا معناتها حاجة ونرتاح معناها بعدش نبدا نعمل تقسيم وليقة بعدش نبدا نشري شوية بيبان شوية شبابك شوية معناتها الناس كنت على الالمنيوم معناتها كل مرة يسكر باب وما نتصورش كان واحد عنده خاطر نحكي على دار حاضر نبدا نحكيه من 300 مليون وانت ماشي وانت تعرف
1: انت ولون بلاسمون وانت وقديش اس بلس ان ولا اس
2: بلس نحكي نحكي ورا البنية توا ما تعرف انت السوم تاعو بلا على الاخر معناتها مش معناتها توا في البلافون معناتها اما انت نحكيو توا العادي راه ما حكيناش على مش نحكيو على فيلا ولا نحكيو على اس بلس روا ولا حاجه كبيره نحكيو على بنية عاديه
3: حتى ابارتمون
2: إذا أبارتمون هو موجود هو في وسط بنزرت مثلا تلقى عادي جدا باش تلقاها 300 وانت طالع
3: أنا سمعت أسهم أكثر
2: موجودين مش ما نعملوش بيبليتي في البلايس مفرقين أما موجودين أبارتمون موجودين, موجودين وانت أكيد جدا أما على
3: لومبلاسمون كهوره السوم على لومبلاسمون
2: أي بإكزاكتمون أكيد يا اخي الواحد علاش يطمح هو شوف اللي كيبيش اللي باش يشري ب 300 باش يقول لك انا على الاقل نلقى روحي قريب للمدرسه قريب للكوشه قريب للمعناتها قريب للمرافق الحيويه كل معناتها اكيد
1: اي نعم
2: وهذاك هو معناتها نتصور كيما قلت لك معناتها هي وجهه نظر واكيد الناس كلها باش نكونوا مختلفين معناتها حتى في اختياراتنا معناتها وهذاك وهذاك العادي معناتها مش معناتها مش بدعه وهذاك اللي يخلي الناس معناتها واللي اسك باش تنصح مثال انك باش تنصحوا ما بين يشري دار ويشري دار وعنده يبنيها نتصور انا راهو اللي يجرب انه بني دار ومر بالمراحل كليك باش يتخلق برشا لا فيريتي باش نضلوا واضحين معناتها مر بالمراحل كليك وشافها في الاخر يقول لك انها راخ ننصحنا هو نصور اكيد المستمعين تايك يقول لك فما اللي مر بمراحل صعب في البني كما اللي شكون معناتها عمل تسقى للنجار وما عادش مخلطش عليه بعدش مهزش عليه التليفون وإلا الحد مش نقصد نجارة بصفة عامة وإلا حدد بصفة عامة ولا اللي من يوم بصفة عامة نحكي معناتها أنا حاجات كي معينين كما نقول احنا في البني ولا تلقاه مقاول عطاه بارتي هاوش يبني له هاوش يجي هاوش يجي غدو هاوش يجي هاوش يكمل له السنة فيه جيج معناتها هذوما كواليك نصور اللي مر بهم معناتها ما نصورش كان يعاود اللعبة مرة أخرى
3: أما هو حتى سامحني قصي تعليق حتى كيشري دار لازم يعرف كيفاش يستثمر فلوسه في الدار هذيك من غير ما يتحايلوا عليه لازم يعمل معاينة للدار هذيك
2: معناتها يسمعوا خبير تعرف اللي أنت معناتها الأساليب أنت التحايل في الدار أنا نعرف شكون شري دار بعد 20 سنة من شراها ومازال اليوم معناتها في مشاكل نتاع نزاعات مع الدولة وهو المقاول هربت حتى وما كملش وخلصوا سنيد ودخلت بعضها معناتها فهمت فيش وهي هذه شركة هذه خذيتها وما عشتها الأخرى والمقاول هذيك هرب لهم وما كملش خلص معناتها ما وقعش التسجيل نتاع في تبدي الخانة معناتها قاعدة الناس ما تتعاني راه ماهوش سهل هذا راه باش نضلوا واضحين الإنسان باش يحط فلوس كبيرة نتصور أنا يعرفون يحط ثقيل يعرف كيفاش يحط يعرفون يحط فلوسه زاد ماهوش سهل نتصور أنت يخمم مليح يفكر مليح والإنجاز بتبيعته هو كان عنده فلوس إنجاز في ذاتي سرات شوف
1: بينما كما قلت أنت يا سي بشير الحبيب بمقاولة بي أم سي تمشي وتشوفه تبني وتشوفه مقاولة كيف سيادتك ومعك الخدامة في مختلف الاختصاصات والمدة اللي تتفهموا فيها كتزيد وتنقص قديش الانترفال ما بيناتها
2: والله احنا ديما نقول هكا قلت الرؤية قاش مره انت هو فلوس الراجل في بعض الاحيان قال لي فلوس مش حاضره بتبعد حاجه تمشي له قد المرحله نتاعه اللي باش اما قال لي معناتها معناتها تزيد تنقص قصدك انت مثلا نسبه الرتاره ماشي نسبه ماهيش نسبه كبيره معناتها ماشي كيما نقولوا احنا ما توصلش لدرجه القلق معناتها مش المقلقه والا المفزعه ولا عاديه فهمت فيها عشان انت تعرف المراه مره رتاره بجمعه 10 ايام حاجه عاديه على
3: وقتاش التاخير ولي بمقابل وقتاش ولي المقاول مطالب انه يعوض المده اللي تاخر فيها
2: هي تو الدوله نحاتها روايه تحب ترجعها لنا انت تويك من المواطن تو الدوله سامحونا فيها ونحاول نثبت الرتاعه شمت لك اختي
1: هاكا مع الاكل
2: كذا لي البلان حاضر و ولا ارشيتكت ما عطلنيش وجيني في الوقت ما حدا مشكل ما يكونش عندي ريتار تاعك.
3: كنت عارف اشني باش تجاوبني.
1: هو عنده الحق مادام الارشيتكت عطلو.
2: كي يجيني الارشيتكت في الوقت وكي نكلمه ونقول له اني حاضر ايجا اعمل سوي ايجا طول معناتها اعمل سي في وشوف معناتها ساعتها تو بحاولين نسلموها في الوقت ان شاء الله. ما يكونش الارشيتكت فاكونس ثاني في بلاصه ولا الله اعلم.
3: شفت الرد
1: الكرة الكرة عند الارشيتكت مقاول
2: مرمرين ما ناخذ احلى بدل ولف وقتي احنا ما ناخذوش مقاولين فاكونس راه احنا حتى كنا نعطيو للخدمة نعطيهم معناتها بالمرحله معناتها هو شغل مع بعضهم باش ما نحبسوش الشانتي ديما الشانتي انكور قاعد يخدم
1: هكا هو ما اسمه شانتي ما ديما انكور معناتها الشانتي
2: ديما شانتي محلول اكيد
1: ديما محلول ان شاء الله ربي يسهل القسم الناس الكل
2: والله صدقني انا ديما نقول ان شاء الله ربي يوفقني نكون عند حسن ظن معناتها الناس اللي تقصدنا معناتها باش تجي معناتها تكون عندها ثقه فينا اكيد راه ماشي كان اللي عنده ثقه فيك والا عنده والا سمع عليك حاجه باهيه واللي يحب يجرب ما نجمش باش يجيك انسان معناتها ما عندوش عليك حتى فكره ويخاف وهذه فلوس كبيره باش تدفع راهي نحكي والله انتربريز راهي معناتها الفالور نتاع الفلوس كبير برشا
1: فلوس وامانه زاده فما امانه وفما ثقه
2: اكيد اكيد وغلطه بحساب زاده
1: صحيح
3: ربي عندي
2: ان شاء الله ربي يوفقنا احنا ان شاء الله ربي يوفق اكيد
3: المواطنين كلك
1: سي بشير معك رؤيد حاب تتفاعل معك
3: تفضل بربي كان نحكيو على 8% كان عندك فكره اللي تزادت في الالمنيوم
2: اي مو الالمنيوم في بالي فما زيادات في
3: المواد
2: البريمير بالذات الحال
3: اي في المواد الاساسيه
1: احنا باش نتبعوا زيادات هذيا سي بشير عنا كما تعرف في الفصل الاشهيري راه وثيقه المستشارين ما نخليهمش يستناو نخرجوا فصل الاشهيري ونرجعوا نكملوا في برنامج الشانتي
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزر دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور أنفولاين 98-136-214 55-033-038 تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
3: الشانتي بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
4: برنامج الشانتي حكاية تتعاش، وين ما كنتم وين ما فما شوانا تتنجموا تكلمونا وتتفاعلوا معنا وتتواصلوا معنا وتقولونا شنية فما إخلالات وإلا شنية فما معناتها بطء في المشروع هذك ولا كيف كيف شنية فما حاجات باهية في المشروع وشوانا تلراو فيهم في مختلف ولاية بنزرت وإلا في ولاية الجمهورية الكل. كنت نحكي أنا والمهندسة المعمارية السيدة رؤال العويني، كنا نتحدثوا على مشروع متاع هيئة بلدية في بلدية الحمامات. كيفاش العرسة جاية معناتها ما هم جايين مستوين فوق بعضهم، عرسة هكا تخزروا معايا في الفيديو، عرسة هكا وعرسة تبعد عليها شوية تجي هكا. قلت لها توا معقول تنجم تكون العرسة بالوضعية هذية؟ قالت لي معناتها شفنا الورقة اللي موجودة، معناتها المهندسين موجودين والمقاول موجود، لكن الإخلال مكتب المراقبة موجود، لكن في المقابل الإخلال موجود. على هذاك نتبعوا كل المشاريع، وين فما حاجه وغلطه نجموا معناتها نتفاعلوا معها ونصلحوها مع بعضنا ونكونوا النقد البناء ومش النقد باش نهدموا ولا باش نكسروا. يلزمنا نتعاونوا مع بعضنا ورانا نوصلوا المعلومه ونكملوا بعضنا الناس الكل، فماش حتى واحد يخدم وحده. احنا عاود رجع معنا المقاول سي بشير الحبيب. اهلا وسهلا سي بشير.
5: يا مرحبا. اهلا وسهلا،
4: مرحبا بك. كانت رؤية سألتك سؤال بخصوص المعطى الترفيع في ثمن الألومنيوم بداية من
6: المواد الأساسية.
4: المواد الأساسية بداية من 1 جوان، فما تذمرات كبيرة متاع المعطى اللي يخدموا في المواد الأساسية هذوما، وكيفاش الترفيع هذاك اسكو باش يأثر على الخدمة متاعهم، باش يأثر على المعطى الشوان
6: الشبك في حد ذاته. معناها كان زاد 8% قداش سوم الشبك باش يتزاد عليه البورسنتاج؟
4: هو مش كان الشبك برك،
6: خاطر نصور حتى لي اكسسوار معناها وكل شيء.
4: دخل معنا بعد سي بشير بن صالح تيقول لنا على الارتفاع هذا فيش قاعد ياثر. تفضل سي بشير. تفضل.
5: بالنسبه للارتفاع، هو اي ارتفاع بحد ذاته راه بطبيعه الحال باش ينقص من يعني كشيخ من جيب المواطن، هذا مما لا شك فيه. معناتها ارتفاع ب 1% ولا 10% ولا 20% هو بحد ذاته ارتفاع، معناتها احنا اي حاجه فيها ارتفاع تقلقنا شويه.
4: صحيح،
5: هذا مما لا شك فيه. اما شنو هما توريت مثلا 8% واحد نجم يلقاهم هو في بعض الاحيان فارق ما بين واحد يعني ما بين الالمنيوم والالمنيوم، معناتها ما بين شخص وشخص، ما بين ناتيلي وتلي، نجم يلقى الفارق ما بين 10% ديكالاج يلقاها موجودين. معناتها الانسان يحاول يثبت ويحاول واحد، وهذه حاجه معناتها ما هي بيدنا، هذه سلعه امبورتي معناتها مستورده من الخارج، معناتها حاجه مش بيدنا احنا نتاقلموا معاها وكهو. اكيد باش نرفضوها، حاجه ما تعجبناش مثلا اي زياده باش تكون، وهو واحده زياده في سعر الاسمنت اللي زادت مؤخرا في الفشاء، ما بعد هيك تشوفي احنا نتعامل معها تلمو معاش معاش ولات هي تقلق وما معاش نعبر عليها وكا وخطر بحد ذاتها ماشي كما نقول واحنا من الاخر هي انا شنو شنو الحل ما عندي حل في يدي ما عنديش حل في يدي
4: نتعامل معها حتى المستهلك والف ما تقول كل شيء زي
6: يصغر الشباك شو ولي يصغر الشباك
4: شبيش تصغر في الشباك
5: أما عاديز مشاور لاشي تكتك ولم يصغر الشباك صغر من راسه هو
4: صغر يصغر الشباك
6: تعمل له
5: قداش يكبروا في الشبابك
6: هيك اش كنت تقول له أنا مشي نعمل بيبك
5: فيه نعمل بيبك فيه كل لغة ذاك
4: يكبر الشباك باش ينقص من الاستعمال نتاع الكليماتيزور
6: هو فما بورسنتاج معين نتاع شبابك راهو معناها البارتي ترانسبارونت من الفساد لازمها ما تفوتش 25% فهمت معناها حتى الشباك ديمونسيون تاع الشباك يبدا مدروس بارابور الفساد وبارابور البياس نتاعنا
5: اكيد احنا نتعلموا منكم راهو مدام روبيه
6: اما توا شنو اللي نعمل بي في تري مثلا تاع 4 متر ومع الزياده هذه ظهر لي بصولي نتاع زوز
4: يعملوا شباك البرمقلي
6: ولا نرجعوا اي شباك
4: يرجعوا للبرمقلي
6: هذاك باهي هذاك فونتيلاسيون طبيعيه اي
5: معقول
4: اوكي راهو التونسي وين تغلى حاجه يلزم يرجع يمشي للبديل ويرجع للاصل نرجعوا لي عنا يا اخي احنا الطقس نتاعنا يستدعي باش تعمل انت شبابك بلار ما نعرفش انا راها تسخن اكثر الدار على خطر نوعيه المناخ نتاعنا مش كيما نوعيه المناخ في الدول الاوروبيه اللي هما باش يعملوا كلهم بي في تري وكان نرجعوا للبني نتاعنا البني التقليدي للبني المتوسطي صحيح نستثمروا الطاقه الشمسيه باش نعملوا بها الطاقه الشمسيه تحيه ال ان بي سولار كومباني اللي هو مستشهر معنا في برنامج الشانتي نستثمروا الطاقه الشمسيه باش نعملوا بها الالواح الشمسيه باش نسخنوا بها الماء باش نسخنوا بها كيف الدار لكن نستثمروا زاد البني نتاعنا كيفاش يكون من علاش الوجهه نتاعو ولا القبله كيفاش الشبابك
6: حتى قبيله ايه. كنت نحكي فيها على كي نجي نشريو دار لازم نثبتوا في الدار ولا لابارتمون وين اوريونتي تتغرب فيه الشمس راه باش يبدا الدار سخونه على الاخر دونك لازمنا نشوفوا لي بياس نتاعنا يبداو اوريونتي في البون اوريونتاسيون معناها الاتجاه نتاع الدار نتاع البياس نتاعنا وشبابك وين محلولين وقداش كبرهم وهم على الاخر في الراحه نتاعنا في وسط الدار
4: وهذا تحكيو فيه مع المقاول انتم كمهندسين اللي ديتاي هذوما ولا مولا الدار
5: ما يحكيو فيه هذا ما يحكيو فيه مع مولا الدار
6: مع مولا الدار اكثر
5: اكيد هذا المقاول يجي يطبق ولا مولف
4: اي هو ما عندوش راي ما نجم يقول لي راه ما يجيش هذا لهنا من
5: أصبح صحيح رأيه يقولوا قدام المهندس ما تبجنا بالمهندسة
4: ليه يمشي مولى الدار يقولوا رأوا المهندس رأوا المهندس ما عملش حاجة
5: تحلى ما قلناش كيكو ما سلم ليش
4: والله أنا الرافي علاقة معناتها متواصل ما بين المقاول والمهندس على خطر كان ما فماش مهندس رأوا ما فماش مقاول فماش مهندس ما فماش مولى اللي باش يبني رأوا فماش بنية معناتها دار ولا معمل وإلا ريستوران ولا قهوة رأوا كلهم هذوما اللي باش تبنيهم يزم يكونوا الأطراف الكل ويكملوا بعضهم فماش حتى واحد يعفس على ليه
6: نجم يصير النقاش معناه كان المقاول يقول لي علاش عملت الحاجة هذه كان فسر له أنا كيفاش خمم فيها وعلاش عملتها كيما جاوبت الكليون جيبوه هو ما فيهاش مشكل
4: ما يعملكش كيما كل المقاول متاع شوف لي حل يقولوا تفتف شوية منا وتفتف شوية منا ونخرج
6: شو اسمه ذيك بلينتا
4: بلينتا تفتف هكا ولا ليه
5: لا احنا بالنسبه احنا نطبقوا تعليمات المهندس كان نشوفوا فيها معناتها شويه هكا معناتها بعض كان ممكن انا بطبيعه حال بعد استشاره الارشيتكت كان ممكن بعض التغيير واكيد شكون بعد استشاره معناتها الارشيتكت وموافقه مولى الدار بطبيعه الحال خاطر هذيك من اهم الاشياء خاطر احنا في الاخر المقاول راهو تطبيقي راهو اذا كنت تجد المهندس ما عادش المقاول باش يفكر كان في العمل نتاعه كيفاش ينزجوا معناتها يخرج البلان 3D اللي وفرته له الارشيتكت يخرج هذاك ريال واقعي على ارض الواقع فقط معناتها اما باش خاطر الراي اسمعني مش معناتها باش يعطي راي ومعناتها هو راي وهو صحيح ولا راي وهو غلط هو ما دام متفاهم مع مولاد الدار وتفاهم مع المهندس فبدي سيون فاهم ما فيه البلان معناتها ما فيهش او خاطر اي تغيير راه باش تكبر شباك راه باش تصغر حاجه اخرى ولا باش نقص من البيت هذه راه باش تشكل من البيت الاخرى ماكش باش تجيب من بلاصه اخرى فهمتني معناتها هذوما يعني نتصور من الاول حكيه برشا مرات وعجبني البلان هذا زدني هذا زدني نقص منه اذا انت في تويف يتفاهموا ويتوافقوا على برنامج معين، سيبوني احنا نجي نطبقوا معناتها نحاولوا كيفاش باش نخرجوا لهم لكن الحلمه نتاعهم هذيك الحلمه نتاع مولى الدار وكل الفكره نتاع المهندس يكون المقاول طبق على ارض الواقع تولي ريال ما موجوده وكهو هذيك هي معناتها تكون معناتها على الورق تصبح معناتها ريال موجوده فقط. هذا نصور انا دور باش تسهل عليه المقاول يزي من تفكيراته يفكر هو ما يزيبوش يفكر في خدامته في سلعته في ماتريال وفي ما انت في مشي وجي وفي في التنسيق بالتنسيق كوليكا تصور هذوما كوليكا ديجا بحد ذاتهم ما يكفيو ما انت باش يكفيو اما باش يزيد تعطيه هو يزيد يفكر مع الارشيتكت وكل كل الارشيتكت قاعد يعمل
7: صحيح صحيح
5: هكا رؤية ولا
6: ايه هكا معك صحيح بتبيع عليتيود هو يعملها الارشيتكت تكون فما تنسيق مع الحريف يطلب دي موديفيكاسيون تغييرات
5: ايه. حاجة بركة مثلا كنجيون حاجة نشوفوها ريال مو ما تجيش مثلا فنتاش وإلا يعطيك في بعض الحين بلون دي دي وبلون تروا دي ما همشي ما انت مش مطبقين لبعضهم مثلا جي تقول له انت كنت نبدأ نطبق في الدي دي دي راهي مايش باش تعطيك تروا دي خاطر احنا كنجيون نطبقوا دي دي اللي باش يعطيونا هذه هي الحاجة الوحيدة نصور المقاول يكون فاطن معناتها قبل ذاك يقول يعني يقع تنبيه يقع معناتها يقول يعمل ريكلاماسيون يقول راهو هذه راهو رتبة الكرامي باش تخرج لك هذه هذوما يصيروا له بعض الحين معناتها لا تفسد للود قضية مش معناتها باش ندخلوا في معركة ما بين المهندس والمقاول بالعكس احنا العلاقة انا نحبذ ان العلاقة تكون باحترام فقط ما تكونش بالصحبة خاطر شي قلتها قبل ونعاودها ما يلزمش يكون الارشيتكت والمقاول صحاب خاطر كان صحاب راهم يتفاهموا على مولى الدار وما ننصحوش اذا كان راهم يضحكوا لبعضهم برشا متفاهمين برشا مع بعضهم راهم فريمون ما باش يضروا مولى الدار نسبة كبيرة باش ما ندخلش في موضوع اخر وكهو يحاول يكونوا معناتها محترمين في بعضهم الناس تحترم بعضها فقط وكهو
7: سي بشير احنا توا اللي قاعدين يسمعوا فينا يحبوا يتواصلوا معاك كان تعطيهم رقم الهاتف يتواصلوا معاك اللي هو معناتها سي بشير الحبيب هو صاحب شركة مقاولات بي ام سي يتواصلوا معاك باش ينجموا ان شاء الله ربي يسهل لهم اللي باش يبني دار ولا باش يعمل مشروع نتاع بني هاكا يتفكر سي بشير الحبيب تفضل
5: مرحبا بالجميع كي تصل الاكسجين في ان شاء الله وتكون معناتها وهني بحذاكم انا ما عندي حتى ربع مشكله حتى الاستشاره ولا حتى معناتها شنو استشاره فنيه معناتها باش معناتها والا بعض معناتها بعض تصير كما نقولوا احنا ثم كلك ديفو يصير ولا حاجه ولا ما تفهمش مع مقاول كذا باش يحاول يلقى صلح معين صدقني نحاول باش نقدموا نصيحه ولا نقدموا معناتها اصل المعلومه صحيحه خاطر مطالبين بها معناتها الانسان عنده حد ادنى من العلم المعين في في مجاله انا راني ما ندخلش على حتى شخص راهو كليون تاعي مش كليون تاعي حاجه ما تقلقنيش جمله انا بدل انا راني نوع عندي ولا نوع نتاع مرض من البني معناتها كذا حاجه ديفو نحاول حتى في الطريق اللي نمشي راه حاجه معوجه نقف ونحاول البني نصلح له شويه والا عباره معناتها يخدم عباره البني هذاك يخدم معناتها معايا انا كمقاول والله صدقني ما نجمش نسكت على حاجه شفتها الرافيه انا باش تكون معوجه ولا باش تكون مايله ولا باش تكون بالطريقه وبعد حين تصير لي بعض المضايقات وبعض المشاكل لكن الله غالب انت حاجه ولات مش ليدي من الاخر انا نغزر لها حاجه
7: هذيك مسؤوليه خاطرها مسؤوليه وامانه ان شاء الله
5: طريقه غالطه حتى قلت لك راهو ماشي ما حاجه مش شانتي تبعني ما يقلقنيش راني فهمت
7: يا سيدي مرحبا بيك أو كمستمعين تحبوا تتواصلوا مع سيد بشير الحبيب صاحب شركة مقاولات بي ام سي تكلمونا على 31 10 98 93 55 53 51 53 وإحنا نسقوا مع شركة المقاولات هذية ونحطوكم في أيدي سي بشير الحبيب تواصلوا أنتم إن شاء الله البنية متاعكم توصل على خير وربي سهل كل شخص يحب يبني وإحنا كما نعرف رؤية راهو باش تبني ولا باش تشري راهو استثمار احنا نواصلوا في برنامج الشانتي بعد الفاصل الاشهري هذا

0: وصغارك بنصيحه من القلب للبروموات المكسره الدنيا. ادخلوا على مايكير.تين وخليها تقرب لكم كل شيء.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua waes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
4: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة. نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة. وين تلقاه بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية. صحن تونسي، كيف تيجي؟ في التمخميخ عندك ما تذوق. وبرشا شوا وفي الماكلة عندك ما تختار. ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن. وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
8: أنا جيت وجايبة فرحة.
7: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة.

0: الشاطئ بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صناعي بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش
1: الشانتي حكاية تتعاش معكم انتوما مستمعينا مع مختلف إن في برنامج الشانتي على إذاعة أكسجين فام. احنا اليوم حاضر معنا توا المستشار اللي معنا بزيارة كويزين في بنزرت سيد بشير بن صالح. مرحبا بك سي بشير.
2: السلام مدام الفخر، مرحبا بكم وجميع المستمعين ولو في برنامج الشانتي،
1: وتحية من خلالك لكل واحد عطى ثقته في بشير بن صالح في بيزرتا كويزين وخدم الكوجينة دريسينج، خدم الدهر بالحاجة بشوية بشوية مع سي بشير. تعطينا التفاصيل اليوم معاك، أنا كنا نتبعه في الباج من باج أوفيسيال على الصفحة الرسمية متاعكم في الفيسبوك بيزرتا كويزين شي بن صالح منزل جميل، تلقاو فيها كل جديد والمستجدات في المشاريع شوانت اللي مع سي بشير بن صالح. جديد عندك انت سي بشير، تفضل.
2: احنا جديد مدام الفيز ان نكونوا ديما على باش وكونا ديما الاستماع الحرفين وزيدا ديما لازم نعطيه الاضافة، ما نقعدوش اون ستاند باي، لازم نقدمه، تعرف مدام الفا
1: اي نعم
2: اللي ما نقدمش يوخر اوتوماتيك، ما لازم نعطيه جديد ونمشيو كا بار كا هذا كل كليان شنو البزوان نتاعو، كما حكينا قبل سواء مع كنتي ولا مع سي عبد الرحمن.
1: اي نعم
2: قلنا راهو كل كليان نخدمو حاجات بيرسوناليزي سو ميزور الطلبات للكليان، احنا نزيدو نعطيو عليها اضافه، جابنا سيرفاس معين نعملو له كونسيبسيون معينه، عنده الوان معينه يحب عليهم زاد كيف نمشيو نسقولو حسب الذوق نتاعو، تعرف الاذواق تتبدل من حريف لحريف.
1: اي
2: ديزاكسسوار نختارو له شنو الحاجه اللي تتماشى مع مع الكوجينه نتاعو، زاد سورتو مع البيدجي مدام ديما نستسيو على السوم نتاع الكوجينه، على الدوفي نتاع الكوجينه، وما لازمناش نكونو ديفازي على البيدجي اللي حاطو الكليون، خاطر الكليون ريال ما يعرفش قداش تكلف كوجينتو، ما يعرف كان كي يعطينا الدوموند نتاعو يعطينا البزوان وعلى مقتضى البزوان هذاك اش نعملو له الدوفي.
1: خاصه سي بشير خاصه مع ارتفاع الاسعار نتاع عديد من المواد الاساسيه، نتحدثوا على الالومنيوم
2: اكيد مع ارتفاع الاسعار، وفما حاجه مدى ملكي لازمنا نشيروا لها اللي فما برشا حاجات في الخدمه نتاعنا، كيما فما البي كيما فما الخايط،
1: صحيح
2: الكليون مسكين ساعة يعمل دفي ينجر، نقولوا ينجر للسوم رخيص وإلا ينجر للحاجة اللي تابعة للجيب نتاعو البزوان فينانسيير البيجي اللي حاطه. احنا لا ما حاجتناش يكون غالي ولا رخيص، حاجتنا نفسروا له القطعة اللي طلبتها راهو قديش السوم نتاعها وعلى مقتضى اللي طلبته راهو هاو شنو نجمو نوفروا لك ونجمو نعملوا مينيميزاسيون دو كو، نطيحوا شوية في الفري
1: اللي
2: ما طيحوش في الكاليتي.
1: انت ديما تقولها سي بشير، قررنا نستثمر معاه المواطن هذيك في الحاجه اللي باش يزيدها في داره، احنا نستثمر معاه واحنا ديما نقول له شوف اكثر من دوفي ونشوفوا شنو الحاجه اللي تقعد على الصح، خاطر فما ايماج دو مارك نتاع بيزيرتا كويزين زاده تخدموا عليها انتوما، وتحب الكليون يجيكم عن طريق الكليون هذيك وعن طريق الكليون الاخر مع تدبوشه وغاي ومن خلال اذاعه اكسجين افام، فما ثقه تكتسب والثقه هذيك راهو لازم تحافظوا عليها في مختلف معناتها الشوانت اللي تمشيو لها باش تركبوا فيها الكويزين.
2: ان شاء الله احنا نعملوا جاهدين مدام ونفا باش تحافظوا على ثقه الكليون. مع العلم ديما نعاودها راهو ديما عندنا شويه روتار نجمو نعملوه على الكليون. وعندنا دي ريكلاماسيون ساعات ما نخلطوهمش في وقت من الاوقات. تربي الكليون يعني نحاولوا جاهدين باش نرضيوه باش نحصلوا على الساتيسفاكسيون كليون. سواء في السيرفيس وإلا في الكاليتي نتاع البرودوي اللي خذاه وإلا في الكوتي فينونسيير، خاطر مدام الفرا وحابين ولا كران الحاجة البيع عمرها ما كانت حاجة رخيصة،
1: صحيح
2: تكون متناسقة مع السوم نتاعها. وتول قبل كنا بمونطون معين نجمو نخدمو دار كاملة، تول المونطون اللي حاطه الكليون في باله ينجم ما يخدمش ما يخدملوش حتى الكوجينه.
1: صحيح. على هذاك انتم فما مرافقه مع الكليون باش تبعوه شنو يستحق شنو اللي يجم يكمل اليوم، وفما حاجه اخرى تعملها بزاره كويزين ما عرفش مازلت ولا لا، اللي الدوفي اللي تتفهموا فيه حتى كان زادوا المواد الاساسيه ما تزيدوهاش.
2: سامحني مدام خاطرني في المعمل كيفاش قلت لي سامحني؟
1: قلت لك ما نعرفش اسكو مازال الاوفر هذاك كي تتفهموا مع الكليون وتعملوا دوفي مع بعضكم، وحتى كان زادوا مواد اساسيه ما تزيدوهاش في الدوفي هذاك.
2: ينفوا انجاجي الكليون ما نزيدوا حتى فرانك على المده اللي تفهمنا فيها، خمسة ستة شهور سبع شهور احنا والمده اللي تفهمنا فيها مع الكليون. هذا الريالمو هذاك الافونتاج اللي عندنا المدام احنا كما قلت لك نشريو مع الكليون مش نبيعوا له كاو.
1: نعم.
2: ما تنجمش تكون في منأى على ظروف الكليون، خاطر نخدموا مع الشهار، نخدموا مع العيش البرة، نخدموا مع اللي ناخذ قرض، نخدموا مع اللي مجمع الفلوس، نخدموا مع واحد من ساعة ساعة يرى حاجة وما ينجمش ياخذها، لازم الله يلزمك تجبر له بخاطره زاد، يعني خاطر نتعاملوا مع الفئات الكل. وكشف انت يعني الدنيا مش مش مش مش مش رخيصة، غليت من نواحي الكل.
1: وصدقت
2: وكاو
1: بدا. احنا سي بشير بن صالح حضر معنا الارشيتكت رؤي العويني، تحب تتفاعل معك؟ تفضل رؤي.
2: مرحبا بك اختي رؤي.
3: عسلامة سي بشير، شحوالك؟
2: الحمد لله.
3: بربي بارابور زيادة اللي صارت في المواد الأساسية متاع الألومنيوم، أنت كان نجارت معناه في نجارة متاع اللوح باش تأثر بتبيع على شواء متاع الأكسسوار والخدمة متاعك؟
2: أكيد أكيد مدام رويا. أكيد أكيد احنا نحاولوا جاهدين كي نعملوا ديفي نوكدوا الكليون نقولوا له راهو اللوف هذا مش فالابل متاع شهر وشهر ونص وشهرين، ما عادش نجمو نعملوا، خاطر ما تعرفش في اي وقت يجيك ميل يقول لك راهو عندك اوغمونتاسيون كذا وكذا، والفورنيسير بطبيعته هو يباش يبيغ لي اوغمونتاسيون اللي يصير حتى على المستوى العالمي مش حتى على المستوى بلادنا برك. احنا نمبورتيو في كل شيء، كل حاجه سواء من اوروب ولا من بلايص اخرين، يعني القطعه كي باش تجي ومن بلاش ما تجمش في السوق تاع نعرف ونبا سيليكسيوني لي برودوي مش اي حاجه تنتخبها وما يغركش السوم زاده بالنسبه لينا احنا. احنا فما حاجه تسوى نجمو زوج حاجات ناخذوهم كيما الشارنيير، فما دو شارنيير 500 فرنك.
1: عليه
2: 500 فرنك.
1: ايه.
2: وفما شارنيير ب 11 دينار كعبه برك. فهمت؟
1: على هذيك انتم معناتها توفقوا ما بين شنو يستحق المواطن وشنو انتم باش يخلصكم زاد باش نجموا تخدموا مرتاحين. سي بشير بن صالح كما قال هو في المعمل، على هذيك ما جاش عنده شانتي زاد هو في المعمل، ان شاء الله ربي يسهل قسمك وربي يعاونكم ان شاء الله. مبروك الكل واحد عطى ثقته في بزيرة كويزين شي بن صالح باش تخدم له داره وتزينه وتزين الدار. احنا رينا في الباج كما قلت فما برشا فيديوهات مزينين متاع كوجينات متاع دريسينج، نجموا تدخلوا وتراوها على الباج بيزرتا كويزين شي بن صالح وتتبعوا تلقاوا لي كونتاكت الكل تتواصلوا معاهم وتنجموا ان شاء الله يسهل لكم ربي تعملوا مشاريع. كما نعرفوا توا استعداد للتوانسة اللي باش يجيو من الخارج باش يستثمروا باش يشريوا دار حاضرة كما ينجموا، هما ديجا قاعدين يبنيوا باش يزيدوا في الكوجينة باش يعملوا دريسينج باش يقدوا دارهم يزينوها. وكا عندكم
3: اللي عنده دار قديمة باش يعملها تجديد وتحسينات غير ميناجمون،
1: هاكا عندكم البون ادغيس بزيرتا كويزين شي بن صالح ينجم يعاونكم. وكما قال هو رانا نستثمروا معاكم مش نبيعوا لكم ونمشيوا على رواحنا. برنامج الشانتي بالحق معاكم يرافقكم في مختلف لي ديتاي. نخلي لك الكلمة رؤية، خلي تعطي نصائح مهمة للناس اللي تسمع فينا عندها فليسات تحت راسها والا في البنك تاخذ قرض، اسكو تمشي تشري ولا تبني؟
3: هو من المستحسن واحد يبني. علاش؟ خاطر كي باش تبني باش تعمل دار تلبي الاحتياجات نتاعك والبزوان نتاعك حسب المود في نتاعك، معناها
1: كيما الناس بكري يقولوا اللي معرس وما بناه ما يعرف على ماله وين مشى.
3: انت فما شكون يحب صاله كهو، فما شكون يحب صاله وبيت قعاد، فما شكون يحب يتفطر وحدها، فما شكون يحب كوام تاع ماكله في الكوجينه. دونك كل واحد والاحتياجات نتاعو في الدار. دونك انت كي تعمل بلان عندك البزوان نتاعك هذاك باش تعمل بلان حسب ما تحب انت. فما ديكوراسيون معناها كي تعمل الديكوراسيون تختار ستيل تحبها لي. اسكو تحب ستيل مينيماليست حاجه سامبل، تحب حاجه مودرن، تحب تعمل حاجه مثلا تراديسيونيل فيها كالارابيسك والفايونس، تحب تعمل حاجه كلاسيك، دونك عندك الحريه انك تعمل ستيل تحبها لي. ثاني حاجه واهم حاجه انه تعرف فلوسك وين قاعده تحط فيها بالساس، خاطر فما متابعه تاع الاشغال بالساس للفينيسيون، تعرف الدار نتاعك بنيتها على قاعده بمتابعه المهندسين نتاع المقاول، دونك الفونداسيون تكون على قاعدة على حسب النوعية متاع السول وكل شيء. فما إيزولاسيون معناها تيرميك وأكوستيك، معناها دار نهار آخر متاعي ما تسخن ليش على الأخر، ما فماش أنفلتراسيون تاع الماء، ما تصير ليش ندوة في الدار، دونك تعرف فلوسك مين قاعدة تحط فيها.
1: ونعرف اسكو الأرض هذيك تتحرك ولا ما تتحركش،
3: بس بس تكون فما إتيود من الأول معناها قبل البنية، معناها مع ليزانجينيور المهندسين مع الأرشيتيك، دونك شكون فما إتيود من الساس حتى للفينيسيون. هذا علاش معناها خير أنك تبني دار. توا كان باش تشري دار،
1: كان باش تشري دار تربح الوقت،
3: تربح الوقت تثبت في برشا حاجات. مثلا اكثر الحاجات اللي قاعده تتباع تويكا هي الموقع، يبيع لك لومبلاسمون، يقول لك امبلاسمون بعض البحر قريب له مثلا الحاجات الترانسبور النقل الخدمات لي سيرفيس السبيطار، الحاجات هذيك الكل تثبت فيها. ثاني حاجه واهم حاجه لوريونتاسيون تاع الدار، شوف لي بيس نتاعك وين اورينتي، رد بالك تاخذ دار غربيه تغرب فيها الشمس، ولازمك تثبت في ليزولاسيون تيرميك واكوستيك. هاري خاطر نجم الدار على الشارع ولا على مترو ولا حتى نحكي حتى مش في بنزرت حتى في تونس، يأثر لك الصوت هذاك ماكش مرتاح في وسط الدار. وإلا حاجة أخرى تقلق في الليزافاخت ما هو الصوت والحس بين الجيران، سواء الجار لازقك ولا فوقك. دونك لازم تثبت اسكو أنت في دارك باش تكون فما إيزولاسيون معناها عازل صوتي وإلا لا. حاجة أخرى لازم تثبت فيها الفينيسيون، الكوجينة اسكو لم ديف مخدوم به ولا لا، لم ديف هذاك باش يبوط لي نهار آخر بالماء والليميديتي ولا لا، القاعة مخدومة دوما بكغلاش به ولا لا، راكب بطريقه صحيحه ولا لا، الفايونس نتاع سال دو بان معناها الشوا عملنا صحيح،
1: حتى البنوار نتاع سال دو بان
3: نجم يعمل سانيتير بتبيع
1: نجم يعمل فويت على الدار اللي
3: هذيك الانستالاسيون نتاع الماء والانستالاسيون نتاع الضوء. دونك هذوما الحاجات الكل لازمنا كيما باش نلخصوا نعملوا استشاره قانونيه عند محامي، نثبتوا في الوضعيه القانونيه نتاع الدار، يشوف لنا الاوراق الكل، من بعد كنعملوا كي باش نجيو نشوفوا الدار حتى مع لاجون ايموبيليي، نهزوا معنا مهندس مدني يشوف لنا شقوق نوعيه شقوق، هل فما شقوق خطيره، قداش باش نصرف على الدار، اسكو الدار معناها تستحق اني نستثمر فيها فلوسي ولا لا، ولازم معايا ارشيتكت نثبت في الدار اوريونتابل به ولا لا، باش نكون مرتاحه فيها ولا لا، اسكو ديكوراسيون تستحق اني نبدلها ولا لا، وكان فما تحسينات قداش كلفة التحسينات مع السوم اللي باش نشريه، اسكو مربحه باش نشريها الدار هذه ولا لا.
1: معناتها باش تستثمر انت معناتها
3: تشري دار وتراسلك تصرف عليها اكثر،
1: وتنجم تكون تشريها وانت معناتها شريت معها قلق كيما تنجم
3: تصرف عليه، والا تسكن فيها الدار تلقاها سخونه خاطرها مال اورينتي ماهيش اورينتي بطريقه باهيه، وما فماش ايزولاسيون تيرميك، وتلقى الحس من عند الجيران، دونك انت قاعد نص
1: تلقى ما عندكش بلاصه في الباركينغ، تلقى ما عندكش بلاصه في الصنديق،
3: ما فيهاش كل شيء، وتلقى حس نتاع الجيران، دونك انت نص الليل تلقى شكون يحرك طاوله دوب اي تحريكه حتى نتاع شليكه تسمحها وانت في دارك.
1: على هذيك اعرف les agences immobilières
3: mais وتهز معاك خبير ماهوش مشكل، تهز معاك خبير يعين لك الدار ماهيش مشكله، معناها بخلاف معناها باش تعرف لاجونس ايموبيليير هذيك حاجه، انه تهز معاك خبير تقول له راني انا حاجتي هكا وهكا، عندي قداش من صغير هاو كيفاش انا نعيشني الحاجات اللي نسحقهم، هل الدار هذه تلبي لي حاجياتي اليوم وغدوه ولا لا، وهل تسحق اني نستثمر فيها السوم هذاك ولا لا.
1: توا هذه كي تبدا الدار حاضره، بينما فما ديار اخرين يتباعوا على الورق يبيع لك بلان على الويندو مازال مش حاضر مش عارف عليها
3: ايماج، دونك هو باش يوريك البلان كيفاش وباش يوريك ليماج وترواديش ويقول لك هاي الدار اللي انت باش تشريها.
1: هنا شنو يعمل؟ يعطي ثقه في الورقه
3: هوني باش يستثمر في لومبلاسمون، هوني باش يستثمر الاكثريه، معناها هو علاش مشى يشري دار سوغ بلان؟ خاطر باش يستثمر في لومبلاسمون تلقاها بحظه بحر وبلاصه كالم وحومه باهيه وقريبه من الحاجات الكل من وسط البلاد، قريبه للترونسبور، فيها بلاصه تاع باركينغ، عندك وين تحط كرهبتك ولا كان فما زوز كرهب ما نعرفش، دونك الاكثريه هوني العباد تشري دار على لومبلاسمون نتاعها.
1: باش يسهلوا لها على القرض هذا كيف كيف باش يربح الوقت نتاع القرض باش يبدا ما عندوش فلوس تحت راسه
3: العباد هذاك اللي تمشي للقرض اما خاطر فما برشا جماعه الخارج تلقى فلوسها حاضره وتحب على بلاصه باهيه دونك ماذا بها تشري دار في امبلاسمون باهي
1: ان شاء الله ربي يسهل للناس الكل كيف كيف راهو الثقه في الوثيقه يلزم عندك تتبع شنو فما باش انت تربح روحك خاطر الحق باش تبني والا باش تشري راهو هذاك استثمار ليك انت ولاولادك وراهو باش تعيش معناتها تعيش متهني تبدا عندك وين وين تقعد تبدا مرتاح ان شاء الله ربي يسهل الناس الكل وان شاء الله الشوانه اللي محلول اللي محلولين يتسكروا ونحلوا شوانه اخرين وراهو لهنا احنا الكلنا يلزمنا نبنيو ونبنيو بلادنا نتحركوا نقرا ونخدموا ما نبخلوش على بلادنا في كل الاختصاصات وفي كل المجالات راهي تونس نتاعنا ماهيش نتاع حتى حد حدثنا الايامات هذه حتى في شانتي اخر شانتي الوشواشه ولا الناموس ولا اللي سميوها ماهيش ناموسة ما تقرصش لكن لهنا يلزمنا أي حاجة راهي خرجت على غير العادة متاحة يلزمنا نتحركوا يلزمنا نتبعوا يلزمنا نشوفوا شنو فما وبربي نداء بكل صدر رحب إن شاء الله يقبلوه ونداء بالحق موجه للسيد رئيس المجلس الجهوي سيد ويلي بنزرت راهو ما فماش علاش باش المسؤولين اللي عنا في الجهة ما يتفعلوش وما يجاوبوش وما يتكلموش روكي أنت تخلي المسؤول اللي هما ما يتكلموش تخلي المجال للأعشاب الطفيلية وتخلي المجال للإشاعة على هذيك مذابينا ما نخلطوش للإشاعة ونتفاعلوا مع بعضنا ونوصلوا المعلومة ونقولوا الناموس هذايا وين مشيت وهم يحكيوا يقول لك هاو هبت شوية نسمع الناموس طالع فوق البنزرت مثالش خلي للبلديات يتكلموا خلي الناس الفاعلين تتكلم وفيها بس كنت تعمل خلية أزمة للتواصل مع وسائل الإعلام باش نوصلوا المعلومة وراه صفحة الفيسبوك ماهيش وسيلة رسمية حتى وزارة الداخلية كي تخرج بلاغ تقول الرجاء تمشيوا للمصدر الرسمي متاع المعلومة على هذاك نداء للمسؤولين بربي تكونوا بالحق مسؤولين وتتفاعلوا مع المواطنين وتعطيونا المعلومة إذاعة أكسجين فم راهي مترفقكم وتبعكم وتواصل صوتكم أنت كمسؤول ولا أنت كمواطن توصل صوتك على هذاك نداء يكونوا عنا المعلومة احنا رانا ما نستناوش انتوما تعطيونا المعلومة احنا نمشي ونبربشو وناخذوا المعلومة لكن المواطن يحب يسمع المسؤول هو اللي يتفاعل معاه ويعطيه المعلومة شكرا لك وذي شانتي ان شاء الله يتحل تحطوا على الكوميونيكاسيون دو كريز وان شاء الله ما تكونش فما كريز لكن وين فما حاجة نتفاعلوا معها ونوصلوا المعلومة الناس الكل إذا أكسجين فهم صوت صوتكم والرأي رأيكم احنا وصلنا لنهاية البرنامج نخلي الكلمة الختام
3: ساعة فرحانة اللي عديت معاك لميسيون ذي أول مرة مدام ألفة
1: مرحبا بك
3: أستاذ عبد الرحمن ورانيا
1: تحية ليه عبد الرحمن قولوا له سفرة طيبة وإن شاء الله يكون معاكم جمعتين أخرين إن شاء الله يكون هنا عبد الرحمن
3: مازلنا ما نعيش باش نشوفوا عبد الرحمن سينو نحب نقول للعبيد أعرف وين تحط فلوسك وأعرف مع شكون تتعامل وثقة في الوثيقة
1: أي نعم عزيز عنا تصويرة متاع أخت زميلتنا رانيا ترابلسي اللي كيما بدينا البرنامج قلت رانيا عندها أختها اليوم حضرت معها توجي إن شاء الله حضرت معها في حفل التخرج إن شاء الله مبروك الرؤية ترابلسي شعبة المالية بالمعهد العالي للتصرف ببنزرت أمها ليلى صادقي وبوها حبيبة ترابلسي وخوها رضوان ترابلسي وأختها رانيا ترابلسي يقولوا لها ألف مبروك فرحتنا فرحتنا في العائلة إن شاء الله ربي ينجحك وربي يوفقك يا رؤية وإن شاء الله راوك في أعلى المراتب وإن شاء الله ربي يسهلك في خدمة تكون معناتها قريت ومعناتها وتخرجت وتخرجت بمعدل بالحق معدل بتفوق قالت لي 18 معدل إن شاء الله ألف مبروك يا رؤية ترابلسي تحية من فريق إذاعة أكسجين فام زميلتنا رانيا ترابلسي وأختها رؤية وكل العائلة وإن شاء الله ديما الفرحة عامرة في داركم يا رانيا إن شاء الله مبروك وإن شاء الله زغروتة نسموها في كل دار وألف مبروك لكل واحد تخرج وكل واحد تعب وشقى وقرا ولقى نتيجة قدامه إن شاء الله ربي نجحهم الكل وإن شاء الله زغروتة نسموها في كل دار في النتائج متاع البكالوريا ونتائج النوفيام ونتائج السيزيام وحتى في النتائج متاع السنة أولى والثانية والثالثة والروضة وكل واحد يقرأ بالحق محليها الفرحة متاع القراية ومحليها فرحة النجاح
3: أولياء
1: أي فرحة الاولياء واحنا نهنيهم اللي هما كملوا الاولياء اللي عندهم وليداتهم في الابتدائي كملوا البارح.
3: حتى خرجت فرحت اكثر مني يعني انا عادي
1: يعني. اي فرحه كبيره
3: الاولياء والامهات
1: فرحه كبيره ما فماش
3: مبروك للامهات
1: ما فماش فرحه اعز من فرحه النجاح. ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل وربي يوفق الناس الكل. وراهي شهاده نتاع تونس راهي معترف بها دوليا وماذا بينا تكون الشهاده نتاعنا بالحق هكا نظيفه وباهيه وصادقه. ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل وتحيه لكل الاطار التربوي وشبه التربوي بمختلف الاختصاصات في مختلف المراحل التعليميه. ان شاء الله بالتوفيق للجميع وشكرا لكم مستمعي اذاعه اكسجين اف ام مستمعي برنامج الشانتي. تحيه ليك المهندسه المعماريه رؤيه العويني. تحيه للسي بشير الحبيب مقاولات بي ام سي موجود في العاليه. وتحيه للسي بشير بن صالح بزرت كويزين تلقاها في منزل جميل. وتحيه زاده للدخل معنا عضو الهيئه الجهويه للمهندسين في بنزرت السيد احسان الزرعي. شكرا لكم على ثقتكم ووفائكم واستماعكم لاذاعه اكسجين اف ام. تحيه كبيره زميله محمد امين عزيزي في الاخراج الفني والاخراج الرقمي. كنت معكم ألفا الجندوبي من قدم ميكرو. تحيه الرحابه في التنسيق وتحيه لكل الزملاء والزميلات. وتحيه لكم انتم مستمعينا ما تبدلوش الموجه برشا موسيقى مزيانه نخليكم على اذاعه اكسجين اف ام.
0: بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صناعة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش.
4: نحب كفايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير.
5: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف. ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقاد. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
7: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: تحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونت مو يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج العمد عليه جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
4: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي مانيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة Sopa Distrigo et رفقو وبنصيحة لكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا وتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 وإلا 98 136 449 تجمو تكلمونا زادة على 98 136 438

0: راديو اكسجين ريستورون البيشه البن اللي ما كيفهاشني.
1: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراويتك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراويتك، التكنولوجيا بين يديك.
2: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس. معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه.

كونسرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تحب كفايق يهديك باش يخكورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجو للجماهير.
1: نحب كفايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج،
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
3: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الغالي.
1: محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.
2: حديثنا سبور مع حمزة الطياشي كل نهار جمعة على أكسيجن FM. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مرأة، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي، وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسيجن FM. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي، مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بو

0: فيسبوك ماكس بروتكسيون وكالعادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين اثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

0: تحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي et garantie durant toute l'année.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou illa 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيمب البنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا اوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الماكلة عندك ما تختار ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
6: تحب تليفون جديد تحب بيسي للقراية ولا للخدمة مع الخضرة ويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%
7: خضراوي تيك ثقتكم هي اولويتنا
6: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
8: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس
9: أنا جيت وجايبة فرحة بك
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية مفروشات زرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999 معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه

0: FM.
1: Oxygen FM בסוט לייב.
0: مش اكسجين جيبوا لي كآلة اكسجين الاكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي آلة اكسجين اي اي اي اي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
2: نحبك فايق يهديك بالشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
3: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أتسحب لعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
4: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
5: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
6: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
7: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عايد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
8: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
9: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العام.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم، ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: أمين يا رب العالمين.
3: دعوة حلوة فتحة سكة.
1: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحنين، هذه كلمتي للميمة، الميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.
4: راديو أكسجين
5: فم، صوتك بالصوت العالي.

0: Soudali.
1: راديو أكسجين FM.
0: صوتك بالصودالي.
2: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز. أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة. وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب. نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول. ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم نوصلوا أصواتكم. احنا نسمعكم. احنا نساندوكم. احنا نناضلوا معكم. احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين FM إذاعتكم. أكسجين FM إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين FM بالصوت العالي. صوتكم هو سر استمرارنا.

0: غالي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

جيبوا لي آلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح ريح، نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب نفس أكسجين ونرجع.